0: Thank you.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

أغنية سمعتها وحبيتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
1: انت مسكين لابس موسكينو دولتش جبعنا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه عقلي غير

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويري.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت ورحت أنا رجع الوقت. قول لي إزاي

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
1: يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على أحلى ناس في الدنيا كلها، مستمعين انرجي 92.1، بالأخص المستمعين اللي بيسمعوا كل يوم الصبح اصحاب انرجي. معاكم باسم كميل، النهاردة يوم الخميس، يوم 20 أغسطس 2026. صباح الفل عليكم يا أحلى ناس في الدنيا كلها، أنا باسم كميل وهكون موجود معاكم على مدار الساعتين جايين علشان نفوق كده مع بعض ونحاول نصحصح ونبدأ يومنا بداية قوية، بداية كلها طاقة وحيوية ونشاط، وبداية كلها إيجابية وأغاني حلوة ومواضيع احلى نتكلم فيها مع بعض. صباح الفل عليكم، وعاملين ايه؟ طمنوني عليكم من امبارح للنهارده. يا رب النهارده يوم يبقى حلو جدا جدا جدا على كل الناس اللي بتسمع. يعني في ناس كتيره بتقول ان النهارده يعتبر الويكند الاخير او القبل الاخير من الصيف، يعني قبل بقى من المدارس الخاصه تبدا، لان انا عارف ان في مدارس خاصه كتير هتبدا الاسبوع اللي جاي او الاسبوع اللي بعده. فيعني بنقول ان الصيف بيفنش خلاص، مع ان انا بالنسبه لي الصيف بيفضل لحد نص 9، ماليش فيه. مدارس دخلت مدارس طلعت، ماليش فيه، انا لسه الصيف بالنسبه لي لحد نص شهر 9. فانتوا بالنسبه لكم الصيف لحد امتى؟ ابعتوا لي كده، قولوا لي على 92 10 بالنسبه لكل واحد الصيف بيخلص امتى. عايز اعرف من خلال رقم الاس ام اس 921 9210. مش عارف ليه اتلخبطت بس تمام. فصباح الفل عليكم، قولوا لي كمان عايزين تسمعوا ايه على الصبح، الاغاني، المود كده رايح على فين. وطبعا ما تسيبونيش لوحدي بقى، يعني مش عايز احس ان انا عمال بكلم حته حديده كده لوحدي، لان طبعا البرنامج من غيركم ولا حاجه. فيلا يا مستمعين ابداوا ابعتوا لي على رقم الاس ام اس عايزين تسمعوا ايه، وبالنسبه لكم الصيف بيخلص امتى رسميا. يلا بينا كده نبدأ يوم حلو مع بعض، النهاردة يوم الخميس، ونبدأ بالأغنية اللي جاية دي، ويا رب تعجبكم.

0: عايز اصبح على المستمعين الجمال جدا اللي بيصبحوا عليا في بدايه البرنامج. واول واحد كالمعتاد كان حسن رمزي. صباح الفل عليك يا حبيب قلبي. بيقول الجميل هو باسم كميل: يا حبيبي صباح الفل عليك يا حسن، وان شاء الله النهارده يومك يبقى زي الفل. البير وهنا: صباح اجمل صباح على الحلوين باسم وساره. لا النهارده مفيش ساره، النهارده في باسم بس. عايز اسمع اليسا من اختياركم من عنا الاثنين يا البير ويا هنا، وان شاء الله النهارده يومكم يبقى حلو جدا. احمد السعدي بيقول: صباح الفل يا باسم، ما تنساش الفزوري كالمعتاد، عيب عليك ما تقلقش. وبالنسبه لحسن رمزي بيقول: الصيف بيخلص بدايه لما الدنيا تبدا تمطر. اوبا انا كده موافقك قوي الصراحه، بس كده الصيف هيفضل معانا لحد شهر 12 يا حسن يا رمزي. صباح الفل عليك. انتوا بالنسبه لكم يا مستمعين الصيف بيخلص امتى رسميا؟ يعني في ناس كتيره بالنسبه لهم لما المدارس تبدا. انا بالنسبه لي يعني لا ماليش دعوه، لما ما ينفعش اروح اي مكان او بالاخص الساحل يبقى انا كده بالنسبه لي الصيف خلص. يعني لما الدنيا بقى تبدا تقفل والمحلات تبدا تقفل والدنيا تبقى فاضيه في الساحل وكده، انا كده بالنسبه لي خلاص الصيف بيخلص، مش خلص بيخلص. انا ممكن اروح الساحل والدنيا فاضيه ما عنديش اي مشاكل ما دام الجو حلو انا رايح. لكن انتوا بقى بالنسبه لكم شخصيا كل واحد الصيف بالنسبه له بيخلص امتى رسميا. طيب النهارده زي ما قلت لكم يوم الخميس 20 اغسطس 2026، والهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول انه الحراره هتفضل في انخفاض بسيط لكن الرطوبه هتفضل مرتفعه، وده معناه ان الجو ممكن يحسسك بحراره اعلى من الدرجه المسجله. يعني في القاهره والوجه البحري الحراره العظمى هتكون حوالي 33-34 درجة، لكن المحسوسة ممكن توصل ل 36 درجة. وعلى السواحل برضو الجو ألطف شوية، العظمى هتكون ما بين من 30-31، أما شمال الصعيد هيوصل ل 37 والمحسوسة 39. الجو بشكل عام هيكون حار ورطب على شمال البلاد والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومع دخول الليل الحرارة بتهدى شوية لكن الرطوبة بتفضل موجودة. البير وهنا طلبتوا إليسا، يبقى نسمع إليسا.
1: إليسا على انرجي لعبة الايام.

0: انتوا بتسمعوا اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا.
3: رقمهم 16541.
4: الرقم الضريبي 530-638 312.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
5: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1 المدينة.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.
2: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
3: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
3: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.

انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، وعايز اصبح على كل المستمعين الجمال جدا اللي بيصبحوا عليا. منهم مثلا حد بيقول لي صباحك سكر زياده يا باسم، انا كابر الغزالي واخواتي رماس الغزالي وسدرة الغزالي من شرم الشيخ، صباح الفل عليكم انتوا كلكم ويا رب يومكم يبقى حلو قوي. بالنسبه لي الصيف بيخلص اول يوم دراسه بشم ريحه يوسفي وشوربه عدس على طول. انا نوره، صباح الفل عليك يا نوره، وعايز تسمع اغنيه زي الغجر لشرنوبي. حميد الشاعري جلجلي ده حسن رمزي هو اللي عايز يسمع الأغنية دي من عناية الاثنين. سارة أبل بونجور يا سارة، وعايز تسمع أغنية كلوب سونج للبوسيكا دولز، وبتقول إن الصيف بيخلص لما الحر والرطوبة يخلصوا نهائيا. حلو برضو الكلام ده. طبعا منور الدنيا يا باسم، وأجازة سعيدة لسارة اللي ماشي على سطر وسايبة سطر. لا ما تقلقوش يا جماعة، أنا وسارة متفقين، هي تنزل يوم خميس وأنا أنزل يوم خميس، وبعد كده أنتوا الأسبوع الجاي كله هتكون مع سارة المنذر، لأن أنا مأجز بقى أسبوع. صباح الفل يا باسم، أنا في الجيش ونفسي أسمع مش بتغير ليه كريم أسامة، أدور لك عليها لو موجودة عندي يبقى أكيد هسمعها لك. طيب طبعا ما نسيتش فزورة النهاردة. فزورة النهاردة بتقول، ركزوا معايا كويس مع إني حاسس اللي هي سهلة، حاسس كده والله أعلم، إيه هي الحاجة اللي بتمشي من غير أدمين وبتبكي من غير عينين؟ سهلة قوي دي يا جماعة، دي سهلة جدا جدا جدا، بس برضو مش مشكلة، احنا بنقول الفزورة عشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة ونفوق كده على الصبح قبل ما نروح أي مشوار احنا رايحينه على الصبح. إيه هي الحاجة اللي بتمشي من غير قدمين وبتبكي من غير عينين؟ يا ترى إيه هي الحاجة اللي أنا بدور عليها؟ لو عرفتوها ابعتوا الإجابة مع أسميكو على رقم الأس أم أس 92100 عشان نصحصح كده ونفوق خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة واللي لسه نايمة ولسه ما فوقتش قبل ما نروح أي مشوار مهم احنا رايحينه دلوقتي. سارة أبل طلبت تسمع كلوب سونج، يبقى نسمع كلوب سونج.

طيب يا جماعة، انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، مكمل معاكم لحد الساعة 10، معاكم باسم كميل. وعايز اقول لكم انه الفزورة النهاردة باين والله اعلم اللي هي سهلة جدا جدا جدا جدا، فحاولوا كده تركزوا معايا علشان تعرفوا الفزورة. لحد دلوقتي مفيش غير بس حسن رمزي، انت الوحيد بكل اسف الاجابة غلط لفزورة النهاردة، يعني بكل اسف يا حسن يا رمزي، انا بحبك جدا وانت عارف ده، بس انت قلت الاجابه غلط. يعني احمد السعد يعرف الاجابه صح، رقم اخره 2-3-1 صح، في كمان احمد الشنط صح، عبد العزيز اجابتك صحيحه، حسن رمزي زي ما قلت لك اجابتك خاطئه. فزوره النهارده سهله جدا جدا جدا، بتقول ايه الحاجه اللي بتمشي من غير قدمين او رجلين وبتبكي من غير عينين؟ سهله قوي قوي قوي قوي، لو فكرتوا فيها بس لمده 5 ثواني هتعرفوا الإجابة على طول. لو عرفتوا الإجابة بعتوها على 9210، بس أنا عندي خبر ظريف قوي قوي قوي هيسهل علينا حاجات كتير قوي. وزارة النقل أعلنت عن توفير طرق الدفع إلكتروني جديدة ومتنوعة عشان تشتري تذاكر واشتراكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف اللي هو الRT ومونوريل شرق النيل، بهدف طبعا تسهيل حركة الركاب وتقليل الزحمة قدام شبابيك التذاكر خصوصا في أوقات الذروة. بالنسبة لخطوط المترو الثلاثة بقى فيه أكتر من طريقة للدفع، منها المحفظة الإلكترونية، وده كارت عبارة عن صلاحيته، يعني الكارت عبارة عن صلاحيته 5 سنين وممكن تشحنه لحد 500 جنيه، وكمان ينفع يستخدمه أكتر من شخص، مش شخص واحد بس اللي يستخدم الكارت ده، وده هيساعد ناس كتير قوي في موضوع الفكة. كمان متاح ماكينات بيع التذاكر الآلية اللي هي TVM في عدد كبير من المحطات، وتقدر تشتري منها تذكرة الرحلة الواحدة بالإضافة طبعا لشبابيك. أما الاشتراكات فمتاحة بأكتر من نظام، سواء شهرية أو موسمية أو ربع سنوية أو سنوية، وكمان تقدر تدفع بالفيزا في جميع شبابيك التذاكر ومكاتب الاشتراكات، سواء لشراء تذكرة أو شحن الكارت أو تجديد الاشتراك. مكاتب الاشتراكات عامة في المترو بتشتغل يوميا من الساعة 7 الصبح لحد 8 بالليل، وموجودة في محطات كتير على الخطوط الثلاثة زي حلوان والمعادي والشهداء وعين شمس والمرج في الخط الأول، وكلية الزراعة ورود الفرج والعتبة والدقي وجامعة القاهرة والمنيب في الخط الثاني، وعدلي منصور وهليوبلس وكلية البنات والعباسية والعتبة وجمال عبد الناصر وإمبابة وجامعة القاهرة في الخط الثالث، بالإضافة لمحطات تانية. طبعا دي خطوة كويسة جدا، لأن أغلبية الناس اللي بيستخدموا المترو بالأخص كتير عارفين إنه إحنا بنتعب جدا، أو مش بنتعب يعني، بس إحنا بنعاني عقبال ما نلاقي فكة علشان نقدر إن إحنا نجيب لو تذكرة واحدة أو اشتراك أو تذكرة طويلة أو كل الكلام ده. فموضوع الدفع الإلكتروني دلوقتي بيسهل الدنيا جدا في كل حاجة، فخلاص احنا عرفنا هو من وزارة النقل انه الموضوع بقى متاح في حتت كتير قوي قوي قوي، وده طبعا عشان يسهل عملية شراء التذاكر بالأخص في وقت الذروة او وقت الزحمة. انا قلت اقول لكم الخبر ده لان هو خبر ظريف جدا، واللي ما يعرفش يعرف. مرة كمان هفكركم في فزورة النهاردة، ايه الحاجة اللي بتمشي من غير رجلين وبتبكي من غير عينين؟ لو عرفتوا ابعتوا الإجابة صح على 9210، ده رقم الاسماس. وعايز اقول لطلب اغنية كريم اسامة، انا دورت عليها ما لقيتهاش عندي، لكن للي طلبت اغنية زي الغجر لشرنوبي اللي هي نورة، لقيت لك الاغنية ويلا بينا نسمعها مع بعض.

قبل ما اطلع على رقم الاس ام اس واقول مين عارف الاجابه الصح ولسه مين متلخبط، عايز اقول لكم ان في كلام كان منتشر على السوشيال ميديا الكام يوم اللي فاتوا ان الدراسه هتزيد شهرين او مده الدراسه هتزيد شهرين. انا جاي بقى عشان اكد لكم انه الكلام ده خاطئ، الكلام ده غلط غلط غلط، او انفي الكلام ده تماما، لان وزارة التربية والتعليم اكدت ان الكلام المنتشر على السوشيال ميديا عن زيادة العام الدراسي شهرين مش صح خالص. الوزارة وضحت ان عدد ايام الدراسة الفعلية في العام الدراسي الجديد 2026-2027 هيكون 183 يوم، وده بزيادة 10 ايام بس، 10 ايام فقط عن العام الدراسي اللي فات. والزيادة دي ما جاتش مرة واحدة، لكنها كانت بشكل تدريجي على مدار السنين اللي فاتت. وكمان الدراسة هتبدأ يوم 12 سبتمبر، والطلاب هيدخلوا المدارس بشكل تدريجي خلال الأسبوع الأول، يعني مش كل الناس هتخش أول يوم دراسة، يعني هيعملوا مراحل الدراسة المختلفة، كل واحد فيهم بيخش في يوم أو كل مجموعة منهم بتخش في يوم. والكلام ده على فكرة اللي بيحصل في المدارس الدولية من زمان. زي ما قلتلكوا الطلاب هيدخلوا المدارس بشكل تدريجي خلال الأسبوع الأول علشان يحصل تنظيم وما يبقاش فيه زحمة أو تكدس. الوزارة كمان نبهت إن مش كل الطلاب هيقعدوا في المدارس لحد آخر يوم موجود في الخريطة الزمنية، لأن طلاب صفوف النقل بينتهي عامهم الدراسي بعد امتحانات آخر الترم التاني. أما عن سبب زيادة عدد أيام الدراسة ل 183 يوم، يعني زودوا 10 ايام، فوزير التعليم محمد عبد اللطيف قال ان الهدف هو توفير وقت تعليمي كافي للطلاب والمدرسين وتحسين مستوى التعليم، وكمان تجهيز الطلاب بمهارات تساعدهم يكونوا قادرين على المنافسه في سوق العمل سواء جوه مصر او بره. فانا قلت بس انفي الكلام الموجود على السوشيال ميديا، هو طبعا مش انا اللي بنفيه، لكن دي وزاره التربيه والتعليم قالت ان الكلام ده غلط تماما. الدراسه وقتها او مدتها هتزيد، لكن هم 10 ايام بس مش شهرين زي ما منتشر على السوشيال ميديا. وزي ما دايما بنقول يا جماعة، ما نصدقش كل حاجة بنقراها أو بنشوفها على السوشيال ميديا حتى لو شايفين فيديو بعينينا، لأن الـ AI دلوقتي جاب لنا هبل، لكن نتأكد من المعلومة الأول قبل ما نصدقها ونروح ننشرها ما بين الناس. طيب نروح بقى على رقم الـ SMS ونشوف مين عارف حل الفزورة. سارة أبل بتقول لي الإجابة الصح، برافو عليكي، We are going to miss you، صدقيني أنا كمان أنتوا هتوحشوني جدا، anyway enjoy. شكرا يا سارة. في كمان صباح الخير يا باسم، معاك روان، والإجابة صح يا روان. لوسي حلمي بتسألني أو قالت الإجابة الصح وبتقولي أنت مسافر فين؟ أنا مسافر الساحل عادي جدا، مش رايح أي حتة، قررت اللي أنا عايز أقعد على البحر لمدة أسبوع كامل بس كده. صباح الهنا يا باسم، الإجابة الصح دي رباب، صباح الفل عليكي. في كمان أمنية عرفت الإجابة الصح. طيب أنا هقول الفزورة مرة أخيرة ونشوف مين هيعرف الإجابة ولا لأ. الفزورة بتقول إيه الحاجة اللي بتمشي من غير رجلين وبتبكي من غير عينين؟ للي يعرف يبعت الإجابة على رقم الاس ام اس 92100.

0: انا شايف ان اقول حل الفزوره بقى خلاص كفايه كده. الفزوره النهارده كانت بتقول ايه الحاجه اللي بتمشي من غير رجلين وبتبكي من غير عينين. تعالوا نعرف بقى الناس قالت ايه قبل ما اقول لكم حل الفزوره. حسن رمزي بيقول لي يا عم اجبر بخاطري وقول ان الحل صح. يعني انت بتطلب مني على الهواء مباشره يا حسن يا رمزي اني اكذب؟ اخص عليك يا حسن، انا بحبك جدا يا حسن، بس لازم لو انت قلت الاجابه غلط اقول ان انت اللي جبت الاجابه غلط. ساره ابل مره كمان عرفت الاجابه صح. حد عايز يسمع اغنيه الحب عبنا لرامي صبري؟ جهزت وهتشتغل. صباحه فل يا نجم البايسبس والترايسبس ونعيما. ده حواش، شكرا يا حواش، ده انت متابع بقى على السوشيال ميديا. صباح الفل عليك. صباح الفل يا باسم، عايز اسمع تادي سويمز جون جون جون او برونو مارس ات ويل رين. اختار انت. حاضر يا مورا يعقوب. أغنية حاضر. لو كله زي ما عادو أو إيه ده؟ أنا زوكش وعايز تراك العالمي لولف أو كله زي بعضه لكول بلس أو أنا مش عارف الأغاني اللي أنت بتتكلم عليها دي خالص يا باشا يا زوكش. أنا مش عارف إيه الأغاني، يعني حاول تساعدني. طيب حاول تساعدني كده وإيه، قول لي الأغاني اسمها إيه ومين اللي بيغنيها عشان أحاول أدور لك عليها وألعب لك اللي أنت عايزه. على فكرة يا باسم أنت شبه رامي ربيعة بتاع الأهلي في سونج انت كريزي بتاع تو ليت او ولا يا ولا لاحمد سعد. حاضر، بس ساره ابل ندي فرصه للناس التانيه اللي هي تسمع الاغاني اللي هي عايزاها. وعلى فكره انا عارف ان انا شبه رامي ربيعه، لعيب الاهلي طبعا، لعيب المنتخب كمان، وناس كتيره جدا كانت بتقول لي كده. وفي ناس اصلا وانا بتفرج على ماتشات كاس العالم، كنت قاعد في كافيه وبتفرج على ماتش من ماتشاتنا في كاس العالم، في ناس كانت عماله تبص على التلفزيون وتبص عليا، تبص على التلفزيون وتبص عليا. قلت لهم لا لا، مش انا، مش ومش اخوه، ما اعرفوش اصلا شخصيا خالص، بس طبعا ليا الشرف ان انا شبهه. وشكرا انك قلت لي المعلومه دي. طيب انا لسه مكمل معاكم. الفزوره النهارده ايه بقى حلها؟ ايه الحاجه اللي بتمشي من غير رجلين وبتبكي من غير عينين؟ هي السحاب. السحاب يا حسن يا رمزي، السحاب. السحاب هو اللي بيمشي من غير رجلين وبيبكي من غير عينين. مش الاجابه اللي انت قلتها خالص، بس يلا مش مشكله، انت عارف اللي انت حبيبي اصلا كده كده، وانت تقول اللي انت عايزه على فكره يا حسن يا رمزي. تقول وتغلط عادي جدا. يا سلام، هو الغلط ده عيب يعني؟ ما كلنا بنغلط، هو في ايه؟ المهم انا لسه مكمل معاكم لحد الساعه 10 الصبح عشان نصحصح كده ونفوق مع بعض، وان شاء الله يومنا يبقى حلو جدا، ولسه عندي حاجات كتيره قوي عايز اكلمكم فيها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وساره المنذر.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
6: القلب بيشتاق لك.
5: روبي. تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك معك.

0: باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
0: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
0: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
0: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
2: انتوا بتسمعوا اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

اصحاب انرجي لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10. انا باسم كميل وبحاول ان انا نصحصح كده كلنا مع بعض ونفوق علشان يومنا يبقى حلو. النهاردة يوم الخميس يا جماعة, يعني كمان كم ساعة الويكند هيبدأ. من رقم الاس ام اس في كذا رسالة قولي عايز اقولهم. صباح الفل والورد والياسمين عليك يا باسم, عايز اهدي اي اغنية على ذوقك, او لو ينفع اغنية يا دبلة الخطوبة لان اصغر واطيب واحلى واحن قلب في البيت, وهي اخت جوزي خطوبتها بكرة. دي مديحة وتوفي, الف مبروك, الف الف الف الف الف مبروك, ويعني ربنا يتمم لها على خير وايام اللي جايه كلها تبقى فرحه وسعاده. دبله الخطوبه ما لقيتهاش النهارده عندي الصراحه, فسامحيني لو في اغنيه معينه عايزه تلعبها لها قولي لي. في كمان ساره ابل ما تلاقيش, حضرت لك اغنيه احمد سعد يا ولا يا ولا. حد عايز يسمع احساسي معاك رامي صبري, لسه سامعين حالا رامي صبري. وحواش بيقول باسم هو ممكن اسمع اغنيه, ثانيه واحده يا جماعه, ايوه اوكي, ممكن اسمع اغنيه اخاف ليه للؤي او اي حاجه للؤي لو مش موجودة. بص اخاف ليه ما لقيتهاش, فحطيت لك اغنية اللي تعبنا سنين في هواه. لو عايزني اغيرها الحق قولي عشان هي لسه فاضل اغنيتين قبل ما هي تتلعب. حلو الكلام, حلو الكلام. بصوا بقى يا جماعة, عشان انا امبارح كنت قاعد مع مجموعة من اصحابي وفتحنا كلام في موضوع انا حسيت اللي هو انترستنج جدا وشيق جدا ويطلع منه كلام كتير قوي, لدرجة اللي انا قلت لاصحابي انا هقوله بكرة على الهواء للمستمعين. عارفين لما في حد من اصحابنا او الناس اللي حوالينا يكون عنده مشكلة ويجي او تيجي يحكولنا ويفضفضولنا, بنعرف نقول لهم يحلوا المشكلة زي 100 فل وعشرة. يعني بنعرف نقول لهم الحل اللي بجد هيطلع لهم النتيجة المطلوبة اللي هم عايزينها في المشكلة اللي هم فيها. لكن لو احنا وقعنا في نفس المشكلة ما بنعرفش نحلها لنفسنا, مع ان الحلول في دماغنا وبنحلها للناس اللي حوالينا او الناس التانية, لكن لو احنا وقعنا في نفس المشكلة ما بنعرفش نحلها لنفسنا. فأنا كنت بتكلم مع أصحابي وسألتهم تفتكروا الموضوع ده ليه؟ ليه بنعرف نحل المشاكل للناس اللي حوالينا لكن لما احنا بنقع في نفس المشكلة ما بنعرفش نحلها لنفسنا؟ والكلام بقى طلع قد كده, فضلنا ساعتين ثلاثة نتكلم في الموضوع ده. فأنا عايز أسألكم انتوا بقى يا مستمعين, كل اللي بيسمع دلوقتي حالا اصحاب انرجي, عايز اسمع ارائكم, كل واحد يقول لي رايه المختلف. تفتكروا ليه احنا بنعرف نحل المشاكل للناس اللي حوالينا, اذا كانت بقى مشاكل عاطفيه, مشاكل ماديه, مشاكل في الشغل, مشاكل مع الصحاب, مشاكل مع الاهل, مشاكل شخصيه, بنعرف نقول لهم حلول كتير جدا واوقات كتيره بنحل لهم المشاكل اللي هم فيها, لكن لو احنا وقعنا في نفس المشكله هي هي بالظبط بنحتاس. فكروا كده شويه وكل واحد فيكم يقول لي راي شخصه, رأيه الشخصي, يا إما من على رقم الأسماس 92100, يا إما تقدروا تكلموني بقى وندردش مع بعض حبتين على رقم التليفون 38 35 177 أو 178.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: بنتكلم النهاردة مع بعض وبسألكوا ليه بنعرف نحل مشاكل الناس اللي حوالينا لكن لو احنا وقعنا في نفس المشكلة ما بنعرفش نحلها لنفسنا خالص وبنحتاس. معايا تليفون من حد وحشنا جدا وهو سولي.
1: يا اهلا يا اهلا يا اهلا.
0: انت فين يا عم؟ انت مختفي فين؟ وحشتنا جدا جدا جدا.
1: الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ وديت ساره فين؟
0: لا ساره يعني احنا ايام الخميس انا بنزل يوم هي بتنزل يوم، انا بنزل اسبوع هي بتنزل اسبوع، فاهم قصدي؟ يعني ايام الخميس بالاخص.
1: ماشي يا عم.
0: لكن هي معايا عادي جدا وهتسمعها بقى الاسبوع الجاي كله
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. انت فين يا سولي؟
1: انا موجود والله، بس يعني سافرت بره كده شويه، قاعد بره يعني.
0: انت بقيت عايش بره دلوقتي؟ طب حلو الكلام ده، مبسوط؟ طيب اهم حاجه
1: والله من كل فين وفين كده اهوت بفتح الابلكيشن واقعد اسمع شويه يعني.
0: طب ابعت لنا على الانستجرام. طيب قول لنا يا عم وحشتنا.
1: والله وحشتني.
0: وانت كمان اخبارك ايه؟ كله كويس
1: الحمد لله.
0: العيشه بره ايه نظامها؟
1: العيشه يعني برضو الغربه مش الطف حاجه.
0: ده كده كده اكيد اكيد. ربنا معاك
1: يعني الحمد لله.
0: طب يا سولي ليك راي في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ ليه بنعرف نحل مشاكل غيرنا لكن احنا بقى بنبقى يعني اي كلام؟
1: عشان لما بنيجي نحل مشاكل غيرنا بنحلها بالعقل، لكن لما نيجي نفكر في مشاكلنا احنا بنفكر فيها بالقلب بالعاطفه.
0: لا اشرح لي اكتر.
1: يعني احنا لما بنيجي انت قلت لي انا مشكله،
0: ماشي،
1: افكر معاك بعقلي،
0: ماشي،
1: الاقي لك حل. انما انا عندي مشكله، العاطفه هي اللي بتبقى زايده اكتر ومحتاج حد يقول لي الحل. انا عارف الحل بس محتاج حد يقوله لي.
0: هل معنى كده ان احنا لما بنحل مشاكل الناس اللي حوالينا حتى لو بنحبهم جدا ما بنفكرش بالمشاعر خالص؟
1: لا بص، مشاكل يعني عقل. لو حلتها بالمشاعر معلش مش تبقى يعني احسن حاجه.
0: اوكي.
1: انما احنا بالنسبه لنا احنا لما نيجي نفكر احنا ما نعرفش نفكر لنفسنا غير بقلبنا.
0: يعني احنا في مشاكلنا بنبقى في ارتباط عاطفي موجود وتفكير عاطفي شويه، لكن احنا لما بنحل مشاكل الناس الباقيه ما بيكونش في ارتباط عاطفي، فعشان كده بنعرف نقول لهم الحل لان احنا بنفكر بعقلنا.
1: بالظبط كده.
0: اوكي اوكي، رايي احترم جدا، شكرا.
1: ده اللي انا بفتي فيه يعني.
0: لا لا، وليه بتفتي؟ انت ممكن تبقى صح جدا عادي جدا. صح، انت اجابتك يعني فيها جزء كبير قوي منها صح، لان فعلا احنا اغلبيه المشاكل لما بنسمعها ما دام برانا فاحنا بنفكر بالعقل، لان هي كده كده مش حاسين ان هي مش هتاثر علينا او مش هتاذينا، فمشاعرنا بتكونش متضر يعني مضروره يعمل حاجه زي كده. لكن لو احنا بقى المشكله، احنا اللي في المشكله، بنحس بالضرر ذات نفسه، بنحس بخوف وبنحس بقلق وبنحس بتوتر،
1: المشاعر شغاله اكتر، القلب هو اللي بيفكر اكتر.
0: بالظبط. طب حلو الكلام ده. سولي وحشتنا جدا، لو سمحت ما تغيبش عنا تاني، وحتى لو عايش بره ابعت لنا برضه.
1: حاضر.
0: اسمعنا على الابلكيشن وبعتنا، ابعت لنا.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل. في اغنيه معينه عايز تسمعها؟
1: وكان في حد من شويه طلب حميد الشاعري، ممكن اسمع حميد الشاعري؟
0: تصدق ده انا نسيت خالص. حاضر. شكرا انك فخرتني. شكرا. سلام يا حبيبي. باي باي باي باي. طيب ده كان راي سولي. انتوا رايكم ايه؟ ساره ابل بتقول عشان اللي بره المشكله بيفكر بهدوء، عشان كده لما يكون عندي مشكله باخد هدنه وارجع افكر بذهن صافي بهدوء. يعني اللي بره المشكله بيفكر بهدوء، لكن اللي جوه المشكله ما بيكونش هادي خالص وبيفكر بقى، ممكن يكون بقلق بخوف بعصبيه، يعني في حاجات كتير. ممكن اشارك بالراي ناديه روبن؟ طبعا تقدر تكلميني على طول. واللي عايز يقول لي رايه في الموضوع ده، ليه بنعرف نحل مشاكل الناس لكن لو احنا وقعنا في نفس المشكله بنروح في 60 تعرفين ايه؟ لان احنا ما بنعرفش نحل مشاكلنا قوي يعني لنفسنا زي ما بنعرف نحل مشاكل الناس الباقيه. ابعتوا لي ارائكم على 92100 او كلموني على 38351 77 او 178، ده رقم التليفون يا ناديه لو عايزه تكلميني، او انا ممكن اكلمك كمان. بس هنسمع دلوقتي احمد سعد، يا ولا يا ولا.
2: جديد احمد سعد
3: يا ولا
2: على انرجي، يا ولا يا ولا.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 ب 6375 جنيه، أما عيار 24 فب 7285 جنيه. سعر الجنيه 51416 جنيه، وسعر الأونصة 228451 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات كلموا 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: ولسه بنتكلم ليه بنعرف نحل مشاكل غيرنا، لكن مشاكلنا ما بنعرفش نحلها خالص حتى لو نفس المشكلة. وأنا معايا على التليفون دلوقتي نادية. صباح الفل.
2: صباح الخير.
1: إزيك يا نادية، عاملة إيه؟
2: الحمد لله تمام.
1: يا رب دايما، يا رب دايما. نادية قولي لي، ليه بقى بنعرف نحل مشاكل غيرنا لكن احنا لو وقعنا في نفس المشكلة بنبقى حاجة صعبة جدا؟
2: انت لما حد بيحكي لك مشكلة انت بتبقى براها، بتبقى شايف حاجات هو مش قادر يشوفها.
1: ماشي.
2: ساعات بيبقى هو بيبقى متمركز حوالين نفسه،
1: ها،
2: متمركز حوالين مخاوف. ممكن يبقى عارف الحل وخايف يعمله، فساعات بيبقى عايز بس حد يشجعه. طب ليه ما تعملش كذا؟ طب انا ممكن اساعدك في الحته دي. طب ده انا فاكر فلان كان عنده نفس المشكله وعمل كذا وكذا وكذا. فهو نوعا ما بيبقى ادفايس، نصيحه، وفي نفس الوقت بيشجع التشجيع. مين قال انت ما تعرفش؟ انت تعرف 1 2 3 4، لكن ساعات المشكله بتبلعنا.
1: معاك حق،
2: بنبقى خلاص توحدنا فيها كده ومش عارفين نخلص. فبنبقى محتاجين حد يدينا شويه كشافات كده وشويه نور.
1: بصي نادي، انا حاسس ان رايك قريب شويه من راي حواش، لان حواش لسه بعت لي مسج بيقول لي، لا مش سولي، سولي اللي كان معايا في التليفون، بس حواش بعت لي رساله بيقول لي انا شايف ان حل المشكله للغير بتعتمد على اني ببص للمشكله من كذا جهه، انما لو المشكله انا اللي واقع فيها بشوفها من وجهه نظري انا بس.
2: بالظبط، بشوفها من وجهه نظري بس، بتبقى الدنيا ببقى خلاص مزنوق فيها مش عارفه احلها. حد تاني يقول لي طب لا ده بصي ده ممكن نعملها كذا، طب انا ممكن اساعدك في الحته دي، طب لو عملنا الخطوه دي لو اتعملت كل الدنيا هتفك.
1: اوكي.
2: ممكن بيكسر لي المشكله.
1: صح معاك حق،
2: لكن احنا بناخدها كلها واحده واحده. لو اتحلينا بالحته ده وبعد كده ده هيحل لوحده، وده ممكن زقه من الحته الثانيه، فكده يعني. بس هو المشكلة اللي بيحصل ان احنا بنتوحد مع المشكلة، بنبقى مركزين حاسين ان احنا الوحيدين اللي حصل لنا الموضوع ده.
1: صح معاك حق،
2: مشكلة.
1: لا خطار انتوا يا مستمعين اصحاب انرجي، خطار. بتجيبوا الدين من داله. الله عليكم. الله عليكم. انا لو عندي اي مشكلة بقى هطلع اقولها على الهواء عشان انتوا اللي تقولوا لي احلها ازاي. ايه رأيك؟
2: أكيد.
1: بس خلاص، حلو الكلام. نادية شكرا جدا على تليفونك، ويومك زي الفل ان شاء الله. صباح الفل، باي باي، مع السلامة. عايز اقول لكم ان مديحة برضو كلمتني وقالت اللي هي رأيها من رأي سولي بالظبط اللي كان معايا التليفون اللي فات، فيعني برافو عليكم كلكم. لو حد عنده آراء مختلفة بقى او وجهة نظر مختلفة عن ليه بنعرف نحل مشاكل الناس لكن لو احنا وقعنا في نفس المشكلة ما بنعرفش نحلها، ابعتولي على 92100 دلوقتي حالا.
0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب، من قلب سويسرا لحد مصر. احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية، سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.
2: رجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في إصحاب أنرجي.

جلجلي لحميد الشاعري اللي كانت اتطلبت من حسن رمزي. انا اسف اللي انا كنت نسيتها بس شغلتها لك على طول اول ما سولي فكرني. وصباح الفل عليكم. النهارده بسالكم ليه احنا دايما بنعرف نحل مشاكل غيرنا لكن لما احنا بنقع في نفس المشكله ما بنعرفش نحلها لنفسنا خالص. علي علوش بتقول: اولا صباح الفل يا باسم، واحب اقول لسولي حمد لله على السلامه، وحشت اصحابك جدا جدا. تاني حاجه بقى يا باسم، اعتقد اننا بنعرف نحل اكتر مشاكل اللي حوالينا لان احنا بنبقى ابعد عن المشكله، فبيكون عندنا نظره شويه أشمل وأعمل وبنشوف من زوايا أكبر من اللي جوه دايرة المشكلة نفسها. أما رقم آخره 243 فبيقول: بنعرف نحل مشاكل غيرنا علشان ما بنحسش بتهديد أو خطر مباشر من المشكلة أو الحل، فبنعرف نفكر بدون حسابات كتير. وده رأيي صح جدا ويحترم جدا، وأنا أحييك يا رقم آخره 243. طيب بصوا، العلم بيقول او العلم النفس بيقول ان احنا لما المشكله تخص شخص تاني بنكون ايموشنلي اتاتشد، يعني ما بيكونش فيها اي نوع من انواع المشاعر حتى لو حد بنحبه جدا، لان المشكله اي حد بيقع فيها الشخص نفسه بيحس بالخطر، بيحس بالخوف، بيحس بالتوتر، بيحس بالقلق. لكن احنا ما دام احنا بره المشكله وما فيش اي ضرر جاي علينا احنا شخصيا، فالمشاعر بنبقى يعني مش عندنا خالص، فبنقدر نشوفها من بره ونفكر في الحل بهدوء. لكن لما المشكلة تخصنا بنكون جواها بكل مشاعرنا وقلقنا وتفاصيلها، وده ممكن يخلي التفكير أقل وضوح. الموضوع الانترستينج بقى واللذيذ ان ده مش معناه اننا دايما بنقدم نصايح احسن لكل الناس اللي حوالينا خالص. احنا ممكن نكون عارفين الحل لنفسنا كويس قوي، لكن احنا علشان جوه المشكلة وخايفين فما بنعرفش نعمله بسهولة. لكن غالبا بنشوف options اكتر لما المشكلة تكون مش بتاعتنا، وعشان كده احيانا احسن نسأل نفسنا لو احنا في مشكلة او بنعدي في مشكلة: لو دي مشكلة حد من اصحابي كنت هقوله يعمل ايه؟ لو احنا حاولنا او عرفنا نجرد نفسنا من المشكلة او نجرد نفسنا من المشاعر اللي مرتبطة بالمشكلة، هنعرف نحلها على طول وهنعرف ايه هو الحل الصح اللي نعمله علشان المشكلة دي تتحل. فيعني انا مبسوط ان انا اتكلمت معاكم في الموضوع ده، ومبسوط من الاراء اللي اتبعتت لي على رقم الاس ام اس 92110. انا كده كده لسه مكمل معاكم ولسه هشغل لكم كل الاغاني اللي انتوا عايزينها. هاني ماهر بيقول لي: اللي على البر عوام يا باسم، الله عليك، الله عليك وعلى امثلتك. الله. طيب زي ما قلت لكم انا لسه معاكم، هلعب لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها. تعالوا دلوقتي نسمع الاغنيه اللي حواش طلبها، وهي لؤي اللي تعبنا سنين في هواه. بتسمعوها على انرجي 92.1 لحد الساعه كام؟ لحد الساعه 10. فاطلبوا واتمنوا كل الأغاني اللي انتوا عايزينها. قدامكم نص ساعة كاملة أشغل لكم فيها الأغاني اللي انتوا عايزينها، ده لو موجودة عندي. رقم الأس أم أس 92110.

انا عارف ان الاسبوعين اللي فاتوا في كلام كتير جدا على السوشيال ميديا، وكمان كلمنا على الموضوع ده على الهواء، انه في ناس كتير اكتشفت انه في ارقام تليفونات موبايل، ارقام موبايل يعني، متسجله على الرقم القومي بتاعها، لكن الناس دي ما تعرفش اي حاجه عن الارقام دي خالص. طبعا كانت مشكله كبيره وكانت ليها توابع كتيره جدا، لكن في ابديت جديد نزل على ابلكيشن ماي ان تي ار اي، نقدر ان احنا نقدم شكوى على الخطوط اللي مفتوحة او اللي اتعملت بالرقم القومي بتاعنا واحنا ما نعرفش عنها اي حاجة. فعلشان كده الحل في الاول كان انك بس تروح المكتب بتاع شركة المحمول اللي انت تابع ليها، وتمضي على ورقة اسمها عدم حيازة علشان تعرف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه الارقام دي مش تبعك، انت ما تعرفش عنها اي حاجة وانت ما بتستخدمهاش. وحتى كمان في خطوط تليفون بيكونوا فاتحين محافظ الكترونية على الخطوط دي، لكن دلوقتي من خلال الابليكيشن ذات نفسه تقدر ان انت تقدم شكوى على الارقام اللي انت ما تعرفش عنها اي حاجة خالص. فاهم حاجة، نزل الابليكيشن اصلا اللي هو My NTRA، تمام؟ هتقدر ان انت تخش هتحط رقم تليفونك وتعمل باسورد، يعني هتعمل اكاونت، وتقدر تعمل استعلامات في ماي سيرفيسز، وعن الاستعلامات دي هتقدر تطلع الارقام اللي ممكن تكون متسجلة بالرقم القومي بتاعك لكن انت ما تعرفش عنها اي حاجة، والمحافظ كمان اللي مفتوحة على الارقام دي وانت ما تعرفش عنها اي حاجة، وتقدر ان انت تقدم شكوى. والموضوع بياخد وقت شوية، بس المفروض ان الجهاز القومي بيقدر اللي هو يشوف الارقام دي هل هي فعلا تبعك ولا لا، وهل انت فعلا بتستخدمها ولا لا، ولو ما طلعتش انت صاحب الخط فعلا بيقفلوا الخطوط دي تماما. انا اكتشفت ان انا عندي 3 خطوط غير الرقم بتاعي متسجله على الرقم القومي بتاعي وانا ما اعرفش عنها اي حاجه، وفي كمان رقم منهم فاتح محفظه الكترونيه، وقدمت شكوى على الابلكيشن، ويعني لحد امبارح كانت under review، لكن النهاردة شفت انه الشكاوي اللي انا قدمتها على الابليكيشن وصلت للمركز القومي لتنظيم الاتصالات، واعتقد ان هيكون في حل او هيكون في حاجة هتبان، يعني حل هيبان في الموضوع ده خلال الايام اللي جاية. فهو خلاص وصل لي انه الشكوى وصلت لهم، وجاري دلوقتي البحث عن الخطوط دي فعلا، او اللي هم يعملوا ريسيرش اكتر هل الخطوط دي فعلا تبعي انا ولا لا، ولما يتأكدوا اللي هي مش تبعي المفروض الخطوط دي هتتقفل. وطبعا لو في اي ابديت جديده هقولها لكم، لكن الخطوه دي او الابديت ده اللي اتعمل على الابلكيشن خطوه كويسه جدا، بالاخص الناس اللي ممكن تكون مسافره بره مصر واكتشفت ان في خطوط مفتوحه بالرقم القومي بتاعها لكن هي ما تعرفش عنها اي حاجه، فيقدروا يقدموا شكوى من خلال الابلكيشن على طول، مش محتاج ان انت تروح لحد المكتب بتاع شركه الاتصالات اللي انت تابع ليها. لكن لو المشكله ما اتحلتش تقدر بقى تروح على طول المكتب بتاع شركه الاتصالات اللي انت تابع ليها وتقول لهم يا جماعه الارقام دي مش تبعي، وهتمضي على ورقه اسمها عدم حيازه، وهتاخد كمان نسخه منها، والورقه دي هتروح للمركز القومي لتنظيم الاتصالات عشان يقدروا يتعاملوا مع المشكله دي. غير كده يعني معلومات اكتر عن التكنولوجيا والسوشيال ميديا والديجيتال كله هتسمعوه في حلقة النهاردة من ديجي توك من الساعة 3 لحد الساعة 4 على انرجي 92.1. الاستاذ علي علوش عايزة تسمع اغنية خلينا لحمائي، فاكيد لازم نسمعها، وانتو كمان اطلبوا الاغاني اللي انتو عايزينها وابعتوها لي على رقم الاسم 92 10، ولو موجودة يبقى اكيد هتشتغل.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
0: انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فضلك وان لاست راوند.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
5: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
6: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا.
6: رقمهم 16541.
7: الرقم الضريبي 530638 3-1. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف، مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
8: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
9: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: الكترونيك ميوزك
1: علي الفولتو كهرب الطريق كلكم مع اخشم ساعتين باك تو باك سامع مارتن جاركس
2: هاي مارتن جاركس اون انرجي ايجيبت
1: وراها ساعة مع ارمن فان بيورن
3: هاي ايجيبت اتس ارمن فان بيورن اون انرجي ايجيبت
1: يعني خط راس وهاي فارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: وخلاص الساعة داخلة على 10. معنى كده ان حلقة النهاردة من اصحى بانرجي خلاص بتخلص, واسبوع اصحى بانرجي كله كمان خلاص بيخلص. ان شاء الله هشوفكم بقى يوم الحد, مش اللي جاي, اللي بعده, عشان انا الاسبوع اللي جاي كله واخده اجازة. بس هتسمعوا طبعا اصحى بانرجي مع سارة المنذر كل يوم من الساعة 8 لحد الساعة 10 الصبح. هتوحشوني جدا جدا جدا جدا, بس لازم الواحد يفصل كده وياخد اجازة شوية ويستمتع بالايام الاخيرة من الصيف. وهتسمعوني النهاردة مرة كمان في حلقة جديدة من ديجي توك من الساعة 3 للساعة 4, وبعدي على طول زي ما احنا متعودين هتسمعوا حلقة جديدة من برنامج شفت الصبح مع سلمى قاسم. انبسطت جدا جدا جدا معاكم في الحلقة النهاردة, ويا رب الويكند بتاعكم يبقى ويكند لذيذ وسعيد وكله فرحة وكله سعادة مع اصحابكم وعائلاتكم, وتنبسطوا بيه جدا. وان شاء الله هشوفكم يوم الحد اللي بعد اللي جاي على خير. كنت معاكم باسم كميل, وهاف ا فيري نايس ويكند. سلام.
1: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

0: تساعد دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها. النهاردة الخميس ودي الويكند قبل الاخيرة من شهر 8، ده معناه ان الصيف قرب يخلص، فعايزين نستغل الويكند دي واللي جاية احسن استغلال، سواء ان انتوا طبعا تتبسطوا في الويك اندين اللي فاضلين، او سواء ان احنا الخميس ده والخميس الجاي نعمل بقى بلاي ليست اون فاير. فطبعا ده انا مش هعمله لوحدي، انتوا هتختاروا معايا اكيد الاغاني اللي عايزين تسمعوها النهارده، فعملوا لنا بقى ايه بلاي ليست جميله كده، واختاروا معايا اغاني صيفيه تحطنا في مود جميل.
2: جديد زياد زازا وزينه وحياه عيونه على انرجي.

طيب يا جماعة 92100 رقم الاسم اس. بصراحة النهاردة مش عايزة اي اغاني عكننة، مش عايزين اي حاجة حزيني، عايزين فرفشة وزقططة بس مش للدرجة دي. رقم اخر 1-4 يعني دي اغنية شخصية جدا. بيل سمار فول يا سلمى، عايزة اسمع يا دبلة الخطوبة. طب هل دي خطوبتك او خطوبتك؟ لا هي بتقول عايزة، يبقى دي بنوتة خطوبتك ولا ايه؟ طمنينا بس كده عشان نعمل لك احتفالية قوية. وممكن تختاري اغنية تانية، ايه رأيك؟ عشان مش عارفة يا دبلة الخطوبة موجودة ولا لا الصراحة، بس يعني بعتيلي قولي لي اي تفاصيل اكتر من كده على 92100. عايزين بقى نشوف الجو ايه اخباره، عمال اقول لكم ويكند وعايزين بقى نستغل الويكند احسن استغلال وكده، فاكيد محتاجين نعرف الجو ايه اخباره اليومين الجايين. مبدئيا النهارده درجه الحراره العظمى 34 والصغرى 21، وبكره هتبقى نفس درجات الحراره بالظبط. يوم السبت هتنخفض درجه واحده بس الصبح، ولكن الصغرى برضو نفس الكلام. هتيجي بعد كده يوم الاحد ترتفع درجتين الصبح، وبالليل برضو هيبقى 21. يعني الجو الويكند دي عامة نظام ايه بقى؟ العظمى 33 وفي ايام 34 ولكن الصغرى 21، وده معناه ان الجو حلو لذيذ جدا. طبعا درجات الحرارة المحسوسة بتبقى اعلى بدرجتين من الحرارة العادية، ولكن في الاخر برضو تمام. يعني لو المحسوسة 37 ده الماكسيمم بتاعها، فاحنا برضو في حتة لذيذة، مش في الحتة اللي هي الحر قوي او الصهد قوي يعني. فالجو لذيذ يا جماعة، فاتبسطوا بقى، اتبسطوا قوي.

0: شفتوا كنت لسه بقول لكم ان الجو اليومين دول ألزم الاسبوع اللي فات وكده, ودرجات الحراره في الهادي قوي, يعني اللي هو صيف طبعا وكل حاجه بس الجو مش حر اللي هو صهد. فلقيت قدامي خبر بيقول ان الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزاره الزراعه قال ان في انخفاض اضافي في درجات الحراره وتحسن نسبي في الاحساس بالجو العام بعد ايام الصهد اللي فاتت. فبيقول لك انه الصهد يتراجع ولكن الصيف ما زال مستمر. انا عامه متوتره اليومين دول, يعني عندي حالة من التوتر, حاسة اللي هو ايه يلا اسبوعين وهنلم الصيف. وانا بالنسبة لي الصيف يا جماعة لسه, ما احنا هنفضل مصيفين لحد شهرين من دلوقتي, فليه عايزين تزنقونا وتلمولنا الصيف كله في شهر 8؟ بس مفهوم يعني انه ده السيزن, بس عادي يعني الناس اللي بتحب الصيف زي احنا مكملين عادي. ها شهر 9 صيف و10 ان شاء الله صيف برضو معنا عادي, مش هنيأس يعني. عايزة اسلم على مصطفى الضوي بيقول انا لو ما سمعتش ليلة من عمري يا سلمى مش هسمعك بكرة وبعده. يا على المسج الصعبانية يا مصطفى. بجد مش عارفة العقاب ده يعني قاسي جدا عليا. جمعة وسبت مش هتسمعني وانا مش على الهواء اصلا, ده لا ما يردنيش الصراحة. لا العب لك ليلة من عمري طبعا, ما نلعبهاش ليه؟ عامة بحب الاغنية دي قوي قوي, فهلعبها لك بس بعد الاد بريك. اسمعكم الاول اغنية فرفوشة الكايروكي, وهذا ما لم نسمع عنه من قبل, بس هو في كم اغنية في الالبوم كده اللي هو يعني اهون شوية من الحاجات العكننة, فهسمعكم ما تيجي. وبعد الاد بريك مجهزة اغنية ليلة من عمري لعمرو دياب طبعا, أغنية عظيمة. وأي حد نفسه يسمع أي حاجة تانية يبعت لي على 92 100, بس بشرط مش عايزة أي أغنية حزينة النهاردة نهائي نهائي نهائي.
1: إيه رأيك تستحمى ولو مرة واحدة في اليوم؟ الريحة يا معلم,
2: الريحة الفظيعة دي
1: مش هيبقى أنت والحر.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش
1: القلب بيشتاق
0: روبي تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ايوه زبا

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: عايز أسلم على حازم. حازم بيقول صباح الورد يا سلومة، يا رب تكوني بخير. ممكن أغنية هابي نيشن لأيس أوف بيس؟ حاضر عنايا يا حازم، صباح الفل، جهزتها برضو معايا في البلاي ليست. في مورا يعقوب بتقول صباح الخير يا سلمة، أنا حاسس إن في سنة أنانية بتشغلي الأغاني على مودك. طب وبالنسبة لمودنا، معلش هطلب أغنية بره سياق المود اللي عايزة تعمليه، ألا وهي سيدي محمد منير عشان ما شغلتهاش امبارح. ليه في قفش يا مورا؟ ليه قفش عليا؟ ليه بقى؟ لأنه أنا بجد عملت لكم بلاي ليست حزيني، اتضايقت وقعدت تقولي انتي بتعكننا علينا ليه وحرام عليكي وما كنتوش مقتنعين. قلت خلاص افرفشكم، فدلوقتي اما قلت افرفشكم تقولي انتي أنانية. طب اعمل ايه يا جماعة؟ اعمل ايه؟ حرام عليكم. وبعدين يعني هل يعقل ان يبقى يوم خميس وويكند وفي شهر 8 والصيف بيروح مننا ونلعب اغاني حزيني؟ يعني وبعدين هي سيدي لا تعتبر حزيني ولا فرفوش، يعني هي في حته معينه في النص كده، فعادي نلعبها النهارده مفيش مشكله. انا كل اللي قلته لكم بلاش حزيني قوي النهارده، يعني بلاش نغم. انا برضو يعني كنت بلعب لكم امبارح دايما دموع، فاهمين حاجه؟ يعني مش عايزين نروح في الحته دي تاني، بس ده كل اللي انا بحاول اوصل له معاكم النهارده يعني. فما تظلمنيش يا مورا، والله انا يهمني مصلحتكم في المقام الاول. في رقم اخر 175 بيقول انا اول مره اشارك معاكي في البرنامج واتمنى ما تكونش النهايه. يا ساتر ليه تبقى النهايه؟ ان شاء الله مش النهايه طبعا. بيقولوا حابب اسمع اغاني بتفكرني بفترات عشتها في حياتي، زي كتير بنعشق وزي بسهوله كده، وزي قلب واحد، وزي وبيننا معاد، وزي قد الايام، وزي كلموها عني. عبد الوهاب علي، صباح الفل يا عبد الوهاب. طبعا مبسوطه جدا جدا ان انت شاركت معنا لاول مره، وان شاء الله فعلا ما تبقاش اخر مره. وحاضر، ما هي بص انت معظم الاغاني طالبها حزيني، بس هنحاول نشوف حاجه في النص كده ايه نلعبها مش حزيني قوي قوي، يعني ليها حاجه في النص. قلب واحد عامه مش حزيني، هي رومانسيه، فممكن نلعبها. عينا يلعب لك حاجه منهم، عشان بس في ناس تانية طالبه اغاني، فعايزين ايه نرضي جميع الاذواق ومحدش يبقى متضايق مننا. طيب يلا ليله من عمري، عشان اول حد طلب اغنيه هو مصطفى الضوي، وطلب الاغنيه دي ومهددني ان هو مش هيسمعني بكره وبعده من غيرها، وكده كده مش طالع هو بكره وبعده، بس انا تهددت الصراحه وعشان بحب الاغنيه، فتعالوا نسمعها يلا.

في حاجة غريبة جدا حصلت أول امبارح وكانت الناس بدأت تتكلم عنها على السوشيال ميديا لأن هو شيء يعني مش مفهوم، وهو فكرة أنه يوم الثلاث كان العرض الخاص لفيلم الست لما. الفيلم ده كلمتكم عنه وقلت لكم خلاص أنه هو هينزل اليومين دول وكده. الفيلم ده بطولة يسرى درة، ماجد المصري، ياسمين رئيس، انتصار، محمود البزاوي، عمرو عبد الجليل، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف منهم لميس الحديدي ورحاب الجمل. تمام. طيب والفيلم ده عامة أنا شفت التريلر بتاعه في السينما في آخر كم مرة دخلت فيهم سينما يعني وكده، فواضح إن الفيلم إيه يعني جاهز بقاله حبة وكده، والمفروض إن تمام يعني الفيلم هينزل تمام. فعملوا بقى عرض خاص، فالغريب إنه تلات أرباع تقريبا نجوم العمل مجوش، يعني ما حضروش أصلا العرض الخاص، وده شيء غريب. يعني غالبا لما بيبقى مثلا في فيلم فيه 10 مثلا أبطال هتلاقي ممكن حد منهم ما يجيش عشان مسافر عنده حاجة تانية، ولكن فكرة أن معظم فريق العمل ما يجيش دي كانت حاجة غريبة، وحتى الناس بدأت تهزر في الموضوع أنه يعني ما حدش جه، طب ليه عاملين عرض خاص وكده. فبيقولك بقى أنه طلع أنه في مشاكل معينة كده كشفوا عنها، يعني بيقولك أنه أولا في بعضهم ما أخدش مستحقاته المادية عن العمل يعني، وبيقولوا أنه كان في مشاكل بقى مع الإنتاج وفي التعامل أو كده، وكمان بيقولوا أنه وفي بعض الأبطال منهم معترضين أصلاً على النسخة الأخيرة من العمل اللي نزلت، فده خلاهم ان هم عشان مش عاجبهم النسخة الأخيرة بتاعت الفيلم يعني بعد التعديلات والإدت وكده، فحسوا ان لا احنا مش حابين نحضر. فطبعا حاجة مش لذيذة، نتمنى انه المشاكل دي تتحل، لانه ده مصدر برضو للجمهور انه في مشاكل، في حاجة، في قلق، يعني لما يبقى أبطال العمل معترضين على حاجات في العمل فمش بيبقى في الدعاية اللي هي بتاعت ان ايه ده الله فريق العمل متحمس بقى ويلا يا جماعة نروح ندخل الفيلم وكده. فنتمنى طبعا ان المشاكل دي كلها تتحل في اسرع وقت علشان ما تأثرش اكيد على الفيلم ووجوده في السينما. الأغنية بقى اللي طلبت عشان مورا عمال يظلمني ان انا بلعب اغاني على ذوقي، على فكرة الأغنية دي بحبها جدا، بس انا امبارح ممكن ما لحقتش العبها وعشان الاغاني سحلتنا والمود وكان في تذاكر وكان الحلقة زحمة جدا، فالأغنية جاهزة اهي دلوقتي وهنسمعها حالا.

بصوا يا جماعه، في قصه كده شفتها على السوشيال ميديا فقلت احكي لكم عليها، وعايزه اسالكم برضو على حاجات كده نقعد نتناقش مع بعض فيها. عارفين البابل راب اللي هو البتاع البلاستيك ده الشفاف اللي فيه دواير معبيه هواء، اللي هو بيجي لنا ملفوف بيه الحاجات مثلا اللي ممكن تتكسر او كده، وبعدين بنقعد ندوس على الدواير دي عشان نعمل ده اللي هو بيطلع الاسترس. المفروض اكيد عارفين انتوا بتاع البابل راب اللي بقول لكم عليه دي. طيب انتوا عارفين بقى قصتها ايه؟ تعرفين ان البتاعة دي اصلا تم اختراعها سنة 1957، بس مش علشان نستخدمها الاستخدام اللي احنا بنستخدمه النهاردة ده، لا هم كانوا مخترعينها علشان يعملوها زي ايه، ورق حائط كده، ان هي حاجة ديكور تتحط على الحيطان فتبقى ديكور شكله غريب، ان هو كله ايه دواير كده مليانة هواء. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم فشلوا طبعا. يعني تخيلوا ان انتوا يبقى ديكور بيتكو عندكم حيطه كامله ملزوق عليها البتاع ده، كنوع من انواع الديكوريشن، يعني ديكوريشن وحش جدا بجد. فطبعا ما حدش اشتريها وما حدش اقتنع بالفكره، فهم بداوا اللي هو اوكي تمام، طب نستخدمها في ايه بقى؟ ما احنا اصلا احنا عملنا مصنع وانتجنا وكده فمحتاجين حل. فبيقول لك قاموا فكروا بعد كده ان هم يستخدموها في الصوب، بدل الصواب الزجاجية اللي بيبقى فيها النباتات وكده، قرروا ان هم طب ما نستخدم البتاع ده. فاستخدموها برضو وحسوا اللي هو لا، ما حدش برضو كان عايز يستخدمها هذا الاستخدام، لحد بقى ما جم سنة 59، يعني بعد سنتين من الفشل اللي هم فشلوه بعد ما انتجوا كتير جدا. فجت شركة بتاعة الكمبيوتر، ماشي، عملوا ايه بقى؟ عملوا جهاز وعايزين يبيعوه، ولكن الجهاز ده هو ضعيف، يعني ممكن لما يجوا ينقلوه من مكان لمكان وكده ممكن يتكسر. فقالوا ايه بقى؟ قالوا ان احنا هنلفوه في ورق جرايد. فبدأوا ان هم يلفوه في ورق جرايد، والناس عامة وقتها كانت بتلف الحاجات الازاز وكده في ورق جرايد، ولكن طبعا ورق الجرايد ما كانش بيحمي المنتجات دي من انها تتكسر، عادي كانت الحاجة برضو بتوصل مكسورة بقى لو مثلا اطباق، مجات، كوبايات، حاجات زي كده. لحد بقى ما جم الاثنين مهندسين اللي عملوا البابل راب، اصلا في الاول كانوا عايزين يستخدموه كورق حائط، فجم جات لهم فكره، قالوا ايه ده، ثواني، البابل راب ده عباره عن ايه؟ عباره عن كور مليانه هواء، فالكور المليانه هواء دي ممكن تمتص الصدمات لو مثلا لفينا منها كذا طبقه على الحاجات اللي ممكن تتكسر، فممكن تحميها. فبداوا ان هم يروحوا للشركه بتاعت الكمبيوتر اللي قلت لكم عليها دي علشان يبعوا لهم البابل راب ده، وقالوا لهم بصوا، بدل ما انتوا بتلفوا الحاجه في ورق يعني جرايد وكده والحاجه بتتكسر، طب ما تخدوا جربوا البرودكت ده، مش يمكن الحاجه ما تتكسرش. وبالفعل جربوا فعلا يستخدموا البابل راب، والمفاجاه كانت انه فعلا كان بيحمي الجهاز ده من اي كسر او اي ضرر يعني اثناء الشحن او النقل. فمن هنا بقى بدأ يظهر استخدام جديد للبابل راب، وهو ان الناس بقت بتستخدمه فان هم يلفوا بيه الحاجات. وطبعا مش قادرة اقول لكم بقى الاثنين مهندسين دول مبيعات شركتهم راحت لفين واشتغلوا ازاي بعد كده، بعد ما قعدوا سنتين بيفشلوا ومش عارفين يعني يستخدموا اصلا للبرودكت ده في ايه. فطبعا شيء جميل وملهم جدا ان احنا طبعا ما نستسلمش للفشل، وان دايما ممكن نلاقي طريقة جديدة ان احنا نوظف بيها قدراتنا وافكارنا وحاجتنا، كل ده كلام جميل. ولكن ده برضو بيجيب لنا فكرة انه في احيانا منتجات بتبقى معمولة لشيء معين ولكن بيتم استخدامها بعد كده في شيء تاني، ودي حاجات اعتقد مش لازم الشركة هي اللي تقرر ان هي تستخدمها في شيء تاني، او ممكن احنا كمستهلكين نشتري برودكت لشيء وبعدين نلاقي ان لا، ده انت ليك استخدام تاني اقوى بكتير فتبدأوا تستخدموه بقى في حاجة تاني. فعايزاكم تفكروا معايا كده وتدونا بقى اقتراحات، ايه المنتج اللي جبتوه عشان هو المفروض بيستخدم لحاجة وانتوا عرفتوا تلاقوا له استخدام تاني غير الاستخدام المعلن؟ ابعتولي يلا على 92 100.

0: كان الكلام اتسامى.
1: عايزه اسلم على احمد السعدي بيقول لي كيور وسيور بصوت سارة المنذر يا سلومي. اه بالظبط, والكمبيوتر وكل حاجه. برافو انك فاهم الموضوع جاي منين. طيب في مين بعت ايه بقى؟ في عبد الوهاب علي اللي كان بعت طالب باقة من اروع الاغاني الحزيني. بعد بيقول لي بعد كده معاكي حق, معظم الاغاني اللي انا طالبها حزيني, لكن صدقيني يا سلمى ما حدش فينا له الحق انه يختار لون العلاقات اللي بيقابلهم في حياته, او يوقف قدر القرب, او يبدل قرار البعد. اهي ايام وبنتعلم منها وبنكمل. ما تنسيش اغنيه قلب واحد, ويا ريت ورجاء تلعبي قد الايام اليسا. بصي يا عبد الوهاب, اولا هقول لك بس حاجه على الاغاني, هو مش كل الاغاني انت طالبها موجوده للاسف, علشان في اغاني مش بتكون موجوده عندنا, فاللي موجود هلعب لك منه بس كده كده حاجه من اللي انت طالبهم يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه, انا موافقك جدا في كل اللي انت بتقوله, لانه مش يعني بص موافقك, وفي حته برضو هتناقش معاك فيها, عشان انت بتقول ما حدش فينا له الحق انه يختار لون العلاقات اللي بيقابلهم في حياته. ما هو بص, يختار العلاقات حاجه واللي بيقابلهم حاجه تانية. فكره ان انت تقابل حد دي حاجه مش بايدك, دي قدر ان انت بتقابل شخص, ولكن ان انت تختار انك تكون في علاقه مع الشخص ده, ده قرار من عندك بقى. فاهم قصدي؟ واحيانا طبعا بتنخدع, واحيانا بتبقى مش شايف الصوره كامله, واحيانا بتبقى فاكر حاجه والحقيقه بتطلع حاجه تانية. كل دي بقى برضو حاجات يعني قدريه, وحاجات في الاخر بنتعلم منها, وممكن ما نبقاش مختارين من الاول اكيد ان احنا ندخل في علاقه وتبقى نهايتها مش لذيذه, بس في الاخر احنا بنمشي ورا اللي احنا حاسينه, وبرضو مش ورا قلبنا بس, اكيد عقلنا بيبقى شغال وبيحسب الحاجات, ولكن مش دايما طبعا الحقائق كلها بتبقى واضحه من الاول. فده رايي بصراحه. فكره ان حد يوقف قدر, لا طبعا مفيش حد بيوقف قدر, القدر هو قدر انت مش متدخل فيه, بس تقدر ان انت تتحكم في مصيرك. يعني انت مثلا لو انت في علاقة وبدأت تشوف حاجات وحشة في العلاقة دي, انت دلوقتي عندك الاختيار ان انت تمشي ولا تكمل وتجيب اخر العلاقة دي وتتأذي تاني وتالت وعاشر. فاهم قصدي؟ بس فيعني انا مش عارفة, حاسة كلامك دارك شوية. يا رب تكون كويس, وايا كان اللي انت بتمر بيه دلوقتي, لو هو وحش فان شاء الله يعني يخلص ويعدي, ولو هو ملخبط بس شوية وهو فيه الخير ليك, يا رب طبعا كل حاجة تتحل ويكتب لك الخير في اي حاجة. فصباح الفل يا عبد الوهاب. يلا بينا نطلع بريك ونسمع اغنيه من الاغاني اللي طلبت, اغنيه هابي نيشن, وكل الاغاني طبعا اللي بتطلبوها على 92.100 بجهزها لسه معانا ساعه وربع بحالهم نلعب كل اللي نفسكم فيه.
2: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده, ايه الكتمه دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل، جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1. تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
0: يوتيوب، وتيك توك at NRJ Egypt.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عايزة أسلم على رقم آخر 148 بيقول هو أنا فعلا عاوز أسمعها لأن دي خطوبة أخت جوزي بس لو مش موجودة ممكن أسمع لو كلام ماما تسمع وأهديها لها مديحة وتوفي. صباح الفل يا مديحة ويا توفي. والأغنية اشتغلت فعلا, شفت المسج ولعبت أغنية كلام ماما, وألف ألف مبروك لخطوبة أخت جوزك وإن شاء الله ربنا يتمم لها على خير يا رب. في رقم آخر 018 بيقول كل الورد عليكي يا نجمة كل المواسم. إيه ده, جديدة جديدة كل الورد عليكي دي, يعني ممكن مثلا صباح الورد عليكي أفهم, بس كل الورد عليكي يا نجمة كل المواسم. أنا تخيلت دلوقتي مشهد إن أنا لابسة أوتفيت مثلا كل ورد وحاطة ورد في شقي, ما غريبة جدا. المهم يعني بيقول عايز أسمع أغنية إيهاب توفيق عشقين هاي كواليتي 5 وشكرا سالم شاكر. صباح الفل يا سالم. وبعدين هو سالم تقريبا بعت اس ام اس تانية برضو بيقول في نفس ألبوم هاي كواليتي 5 أغنية غيرت قلبي مدحت صالح يا سلمى من فضلك أنا بسمعك يوميا. والله يا سالم من غير ما تبقى بتسمعني يوميا, حتى لو بتسمعني النهاردة بس مش هتأخر عليك, بس هي الفكرة أن الألبوم كله مش موجود للأسف, فممكن تختار حاجة تانية. في رقم آخره 30 بيقول صباح الفل وحشانة جدا من زمان ما سمعتك, عايزين تامر عاشور يشتغل حالا. ليه في نظام أوردرات النهاردة؟ ليه في شغلنا حالا؟ مش عارف أنت ليه بتلعبي أغاني على, والله ما بلعب أغاني على ذوقي. امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ عمال اقول لكم اطلبوا اغاني وبلعب لكم اللي انتوا بتطلبوه واحده واحده. وبعدين هلعب تامر عاشور والله بس باسبقيه الحضور, في الاول عبد الوهاب طالب 50 اغنيه هنلعب منهم واحده وبعدين نلعب تامر عاشور بعد اذنك, يعني لو ده مش هيضايقك.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
1: اعزائي المستمعين، اهلا.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92 100 تطلبوا معايا الاغاني اللي عايزين تسمعوها. يا جماعة احنا في الصيف عايزين نفرفش. انتوا ليه بتحاربوني النهاردة؟ يعني ليه البير بعد بيقولي عايز تترجى فيا لإيهاب توفيق، وبعدين رقم اخر 018 بيقول لي عايز اغنية إيهاب توفيق خد وردي وهات الشوك، وبيقولي شكرا يا سلمى اهديكي زهرة بنفسج ويا ريت تعجبك. يعني لما توصل لي زهرة البنفسج هبقى اديك فيدباك عليها. في بيسو بتقول صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين يا سلومة، بقالي يومين ببعتلك ومش بتشوفي المسجات، عايزة اغنية وهي ذكريات. صباح الفل يا بيسو. طبعا اكيد انت كنت تبعتي وقت الاكتيفيشن وكده والتذاكر، فالمسجز كانت بتوه في النص وسط الاجابات. ولكن في يا جماعه امبارح عملت لكم بلاي ليست حزيني قعدتوا تشتكوا، النهارده عايزه افرفشكم تقوموا طالبين حزيني، اعمل ايه بجد يعني ساعدوني. ومصطفى الضوي عايز هوتل كاليفورنيا، بيقول لي بما انك جدع وبتحب الصيف زي، طب هل دي اغنيه صيف يعني؟ شايف كده؟ يعني شايف كده؟ طب اعمل ايه؟ احضروني مبدئيا. بس عشان عايزه اقول حاجه، إيهاب توفيق الحزيني مش موجود بجد، مش انا مش عايزه العبه، هو بجد مش موجود. فهلعب فرفشه لإيهاب توفيق بحيث نبقى ما رحناش بعيد برضو لحد ما تحسموا بقى الموضوع ده. يعني خميس وحزيني حاسه لا، وكتير تو ماتش، كتير اوفر. كنا لسه امبارح لاعبين حزيني، ففكروا كده في الموضوع واحسبوها، وانا هسيب كل ضميركم ان شاء الله تختاروا اغاني فرفوشه بعد الاغنيه دي هتفرفشكم ان شاء الله.

طيب يا مسهل، نكتشف دلوقتي نشوف ايه اللي حصل. مبدئيا عبد الوهاب علي بيقول بشكرك جدا على كتير بنعشق صباحك بدر من روحك الحلوة، ربنا يخليك يا رب. خالص تحياتي من دعمك تجاه نصيحتك يا عبد الوهاب، والله يعني اديني بحاول يا رب يكون يعني اي حاجة اللي انا قلتها فرقت معاك. في كمان شوشتة بتقول بونجور سلمى العسولة، فعلا وقت هدايا التذاكر ما بعتش، لكن اسمع شوية اغاني ممكن عامر منيب جيت على بالي، او ايام وليالي، او صابر الرباعي اجمل نساء الكون. ايوه كده، دي لذاذه دي يا شوشتة، يعني حتى لو لعبنا اغاني هاديه مفيش مانع، ولكن في مانع ان احنا نلعب حزيني، فاهمين حاجه؟ فطبعا طبعا طبعا نسمع جيت على بالي لعامر منيب، من احلى اغانيه بصراحه، فتعالوا نسمع ونتبسط كده ونروح بقى في الحته اللذيذه دي، نروح بقى في حته تبسطنا وتفرفشنا وتخلينا في مود حلو لو سمحت. 92 100 رقم الاس ام اس.

0: يا بجد شكرا للرقم الاخر 24 فكرتني، ده احنا كنا بنتكلم في موضوع واتسحلنا في خناقه الاغاني ونسينا الموضوع. كنت بسالكم ايه المنتجات اللي بتستخدموها استخدامات تانية غير استخداماتها الحقيقيه اللي هي اصلا موجوده عشانها. في رقم اخر 24 بيقول صباح الخير انا مالك، من الحاجات اللي بتستخدم استخدام خاطئ الشبشب. طبعا الامهات بتستخدم الشبشب استخدام خاطئ للاسف. وهقول لكم على حاجه، والمفروض الشبشب ده معمول عشان نلبسه في رجلنا ونمشي بيه، ولكن احنا برضو كلنا يعني ده مش الامهات بس، بقى ده كل الناس بتستخدمه كسلاح. غير سلاح الام ده حاجه، وسلاح ان انت بتموت بيه الصراصير النمل الحاجات دي، فده برضو اكيد هما لما كانوا بيصنعوا الشبشب مش عاملينه علشان يضرب بيه الصراصير، ولكن احنا بنضرب بيه الصراصير. ففهمه جدا جدا يعني ده استخدام تاني للشبشب، هو انه يبقى سلاح في المطلق، سواء للتهديد او لقتل الصراصير والحشرات الزاحفه. فده كده استخدام لذيذ. طبعا في يا جماعه من الحاجات اللي ما عرفش ازاي الشعب المصري اتفق على الحاجة دي ضمنيا من غير حاجة، يعني كمان الموضوع ده كان ما قبل عصر السوشيال ميديا، فما كانش في حاجة تنشر الفكر ده عند الناس كلها، بس الناس كلها ازاي فكرت في نفس الحاجة، وهي علب الكحك الصفيح بتاعت زمان اللي هي اللي كان فيه منها ازرق واحمر دي، اللي بعد ما تخلص الكحك اللي فيها تقلبها علبة عدة خياطة. ليه بجد؟ هل في حد جدته ما عندهاش علبة الكحك أو البسكوت اللي تحولت بعد كده لعلبة خياطة؟ وإزاي أصلاً الموضوع ده انتشر؟ يعني أنا مثلاً أتفهم جداً لو ده حصل دلوقتي، فحد عمل كده وعمل توتوريال مثلاً نزلها على تيك توك فخلاص شفناها فبدأنا احنا كمان نعمل نفس الحاجة، ولكن زمان إزاي الفكرة دي انتشرت في جميع البيوت المصرية؟ لو حد عنده تحليل لحاجة زي كده بجد بعتولي قولولي، ولو حد عنده أي منتج تاني بيستخدمه استخدام غير استخدامه الحقيقي طبعاً يبعتلي يقولي عليه على طول على 92.100.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
2: احب سبوس الشباب لبعض.
1: مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: Energy e din 9.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
3: عايزة أسلم على مصطفى الضوي، بيقول عشان كنا بنلعب أغنية لعامر منيب قبل الأد بريك، بيقول تعرفي من كتر حبي في عامر منيب كنت بدعيله في الصلاة علشان هو فعلا شخص جميل. عامه فهمك قوي، فهمك يا مصطفى، وبجد يعني في ناس ربنا بيبقى صارف لهم قبول كده، بس عامر منيب الله يرحمه يعني سبحان الله كان عنده ليفل من القبول والراحة كده، تحس ان انت مبسوط ومرتاح، تحس ان هو بيخش قلبك كده، معرفش غريب جدا يعني، سبحان الله ربنا يرحمه يا رب. ويعني في فنانين كتير يعني بيرحلوا عننا، بس عامر منيب دايما بتحس كده انه بتتضايق كده، اللي هو لأ كنا بنحبك قوي، فربنا يرحمه يا رب. في مين تاني بقى؟ في طارق خليل. بص يا طارق، الأغنية اللي انت طالبها للأسف مش موجودة، بتاعت أحمد شيبة، فممكن تختار حاجة تانية لأحمد شيبة ولعبها لك على طول. في بشوي عايز يا غالي الجيتارة أو السهر والانبساط لأكرم حسني، حاضر جهزت لك أغنية منهم. في شوشتة بتقول انت عارفة أنا زيك أحب الأغاني الفرفوشة اللي تسعد وحتى لو هادية تبقى كلماتها مش بتجيب اكتئاب. بالظبط يا شوشتة، وزي ما كنا بنقول امبارح، هو أحيانا البني آدم بيحتاج يسمع أغاني حزينة علشان يحس إن هي بتهون عليه أو كده، بس في المطلق مش بنبقى عايزين أغاني حزينة، يعني النورمال إن احنا عايزين نتبسط مش عايزين نتضايق. يعني في رقم آخره 111 بيقول ممكن تشغلي موف بتاعت أدم بورت، طبعا ممكن جدا، جهزتها برضو في البلاي ليست بس بالترتيب بقى. في مين تاني؟ في ناس بعتها بقى حاجات تانية، استخدامات لذيذة قوي لمنتجات غير استخداماتها الحقيقية، فهقرأ المسجز دي اللينك اللي جاي، علشان عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا قبل الأغنية اللي هلعبها دلوقتي. طبعا احنا عارفين انه عمرو دياب بالالبوم الجديد ده عمال يحقق ارقام قياسيه لذيذه جدا، يعني هو مثلا السنه دي حقق انجاز جديد يضاف طبعا لمسيرته الفنيه، لانه دخل ل استنى بص هقول لكم بقى وايه اللي حصل بالظبط. هو دخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه بتسجيله الرقم القياسي لاكبر عدد من الاسابيع في صداره قائمه 100 ارتست اربك بالبورد، اربك ارتست ال 100 اربك ارتست يعني في بالبورد لفئه الرجال، تمام. فعشان كده هو طبعا حقق رقم قياسي، ده اول رقم قياسي كان محققه مؤخرا. تاني حاجه بقى انه كمان محقق انجاز جديد دلوقتي، وهو انه اغنية لولا البنات واغنية جيتلك دخلوا ضمن قائمة افضل 10 اغاني على قائمة منى الرسمية، في انجاز جديد طبعا لالبومه الاخير حبيتك، فحاجة لذيذة. وكان بقى كليب اصلا لولا البنات برضو كان في التوب تشارت وورلد وايد على يوتيوب، كانت نمبر 2 بعد اغنية داي داي بتاعت شاكيرا بتاعت كاس العالم. فلا يا جماعة يعني، بس الناس بقى اللي بتقول عمرو دياب يا جماعة بقاش زي زمان، اتفضلوا الارقام اهي اللي انتوا سمعينها عاملة ازاي، يعني حاجة في منتهى العظمة. وبصراحة لولا البنات وجيت لك يستحقوا جدا، يمكن جيت لك هي اللي فيرالت اول ما الالبوم نزل على طول، يعني ما كانش في خلاف عليها، لولا البنات في ناس استوعبتها على طول وفي ناس خدت وقت عشان تستوعبها، في ناس حبتها قوي بعد الميوزك فيديو لما فهمت الكونسبت ورا المزيكا والاغنية وكده، ولكن خلينا متفقين ان عمرو دياب هو الهضبة وهيفضل الهضبة، وعمرو دياب نمبر 1 بالارقام وبمكانته عندنا وباستمراريته وباجتهاده. يعني انا بجد ساعات بقعد اركز كده مع عمرو دياب، بحس انه ممكن الواحد لما بيوصل لليفل معين من النجاح يبقى بالنسبه له اللي هو خلاص تمام، يعني بنعمل اغاني جديده والناس كده كده هتسمع وبتاع، بس عمرو دياب بجد دايما عنده فكر، عنده حاجه مختلفه، حتى لو الحاجه المختلفه دي على فكره مش عاجبه كل الناس او مش كل الناس مقتنعه بيها، بس هو دايما مختلف ودايما متجدد ودايما عارف ازاي يخليك تنتبه، يخليك تركز، ما يخليك ده عمرو دياب نزل البوم تعالى اما نشوف فيه ايه، ونقعد بقى نتخانق ونقول ودي حلوه ودي مش حلوه، طب دي عجبتنا، طب دي شبه القديم ده تكرار، ولا ده شبه القديم حلو، ولا طب ده جديد قوي غريب بس جديد قوي فهمناه بعد كده وما بقاش غريب، وهكذا يعني. فتحيه كبيره للهضبه عمرو دياب، ونسمع جيت لك بقى طبعا.

جماعة أغنية جيت لك حلوة من أول مرة تسمعوها، ولكن كل ما بتقدم كل ما بتبقى أحلى. ما عرفش حد موافقني الرأي ولا لأ، بس أنا جالي هذا الشعور دلوقتي فقلت أعبر يعني عن اللي جوايا. طيب تعالوا نرجع بقى للمنتجات اللي احنا بنستخدمها استخدامات غير استخداماتها الحقيقية. في علي علوش بتقول أنا عايز أقولك إن علبة الصفيح اللي بتتقلب علبة خياطة دي مش بس في كل بيت مصري، ده موروث عالمي. لو اتفرجت على أفلام أجنبي هتلاقي الموضوع ده كان موجود زمان برضو. بس مثلا أنا بستخدم الزبادي في ماسكات ما بكلوش أصلا، ومعجون السنان بنضف بيه الكوتشيات البيضة. فهماكي جدا يا علي. أولا أنا معرفش موضوع إن دي حاجة موجودة برا، يعني ما وقعتش قدامي في فيلم إنجليش كنت بشوفه أو كده، بس يعني أنت قدرت وأنت شفتيها، فنفسي أعرف برضو الموضوع جه منين. بس يعني غريب جدا بجد، غريب قوي قوي. مش معنى علبة البسكوت تحديدا أو علبة الكحك دي غريبة قوي. بس طبعا الماسكات الزبادي ده كده كده، ماسكات الزبادي على الشعر وعلى الوش وعلى أي حاجة amazing، ده نصيحة. والنشا، أنا عمري جماعة ما استخدمت نشا في الأكل، بس النشا بيستخدم في ماسكات الوش بيشد البشره تحفه. بالنسبه لمعجون السنان طبعا بننظف بيه الكوتشيات البيضه، ده كده كده كده كده. وعايزه اقول لك ان انا بجيب معجون سنان اللي هو اللي فيه الوان ده للسنان، بس بجيب معجون سنان ابيض ساده علشان الكوتشيات البيضه الساده. ففهميكي قوي. في طارق خليل بيقول الامهات برضو بتستخدم اللمبه مش عشان الاضاءه، ولكن بتستخدمها عشان تدفي بيها الكتاكيت. ايه ده، دي حاجه كيوت قوي. انتوا عارفين يا جماعه انا عمري ما ربيت كتاكيت، يعني انا اصلا بخاف من فكره ان انا امسك اي كائن حي، يعني بتوتر، فما ربيتش كتاكيت. بس الناس اللي مربيه كتاكيت بقى هم اللي بقوا عارفين موضوع اللمبات اللي بتدفوا بيها الكتاكيت دي. في هاني فتحي بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين واجمل سلمى قاسم، انا لسه فاتح البرنامج دلوقتي، مش عارف شغلتي رامي صبري ولا لا، بس لو لا ممكن نسمع لو تعرف. طبعا ممكن جدا، لسه ما مشغلناش رامي صبري، بس في اغنيتين مطلوبين قبلك، فيعني هنلعب رامي صبري بعدهم. في بيسو بتقول سلمى انت مش بتقري الرسائل بتاعتي ليه؟ والله قريتها يا بيسو، قريت المسج اللي انت بعتيها من شويه، واضح ان انت كنت مشغوله بقى او بتعملي حاجه. طب يلا نلحق كده نسمع اغاني من الطلبه عشان الحلقه بتروح مني، فعايزين نلحق نسمع اغاني عشان انتوا طالبين اغاني حلوه قوي.

في عبد الوهاب علي بيقول في منتجات كتير احنا كبشر بنستخدمها في غير استخدامها الحقيقي, وده لان الانسان البشري انا هكمل باقي المسج وكل حاجه, بس انا استوقفتني جدا الانسان البشري. هل في انسان غير بشري؟ بجد جاوبني يا عبد الوهاب لو سمحت. المهم يعني بيقول ده لان الانسان البشري في الطبيعي عنده ميول لاكتشاف الاشياء اكتر واكتر, وده ايجابي لينا مش سلبي. ايجابي انه الانسان بيحرك عقله مش قاعد ومستني محشي الشتاء. ايه علاقة محشي الشتاء بالموضوع بجد؟ ومين قالك ان الانسان البشري دايما مستني محشي الشتاء؟ ممكن يكون مستني مرتب, ممكن يكون مستني يلحق يصيف قبل ما شهر 8 يخلق, يعني ممكن حاجات كتير قوي بعدين مستنيينها. بالعكس محشي الشتاء مش لازم تبقى قاعد مستنيه, يعني انت كعبد الوهاب ممكن تبقى قاعد مستنيه, بس مثلا ممكن البنات تبقى هي اللي هتصنع محشي الشتاء مش هتقعد تستناه يتعمل لها, فاهم؟ فيعني بجد لا, انا الانسان البشري دي عامه بعد اذنك يعني يا عبد الوهاب لو مش هضايقك انا هستخدمها في حياتي, يعني ده هيبقى إفي أنا هكمل حياتي بيه, لو ده شيء ما يضايقكش اسمح لي بالإفي ده. طيب في كمان رقم آخر 209 عمرو أبو يويو عايز يسمع شفت دي لعب فتح الجريني, مش عارفة هي موجودة ولا لأ, ومش عارفة هنلحق نلعبها ولا لأ, يعني الحاجتين دول أنا مش عارفاهم, فهشوف كده أعمل حاجات منتل وشوف الوقت هيكفي ولا لأ, عشان أنتوا طالبين أغاني كتير على آخر وقت, فبحاول على قد ما أقدر ألعب لكم الأغاني.

في حاجة افتكرتها دلوقتي بمناسبة موضوع المنتجات اللي بنستخدمها استخدامات تانية. جماعة علب الكريمات الكبيرة شوية اللي هي علب الهير ماسك تحديدا، يعني بتبقى العلبة أكبر من الكريم الصغير، يعني العلب دي عندنا في البيت يعني بابايا بياخدهم ويحط فيهم مسامير. هل حد عنده بتعمله كده ولا لا؟ قال دي زي علبة الخياطة كده، هنكتشف ان كلنا بنعمل نفس الحاجة بس مش عارفين، ولا دي حاجة خاصة بينا يعني، مش عارفة الصراحة، بس افتكرتها برضو قلت اقول لكم عليها عشان حتى لو ما بيعملش كده ياخد الفكرة، لان هي فكرة حلوة جدا. العلب الكريمات عامة يا جماعة تخزنوا فيها اي حاجات صغيرة، ممكن تحطوا فيها مثلا زراير صغيرة للناس اللي عندها عدة خياطة وعايزة تفصل الحاجة عن بعض، طبعا مسامير بقى عندكم كذا علبة بقى كل حاجة ليها مسامير معينة، دي برضو لذيذة جدا. وطبعا فرش السنان القديمة اعتقد برضو دي ما بتترميش، دي بتستخدم مع نفس معجون السنان اللي عالية بتستخدمه كده لتنظيف الكوتشيهات اعتقد برضو، بتبقى لذيذة قوي في تنظيف بعض الحتات، وبينظفوا بيها برضو كمان هقول لكم الحواف بتاعة البوتاجاز برضو بتبقى فرشة سنان قديمة. قلت اديكم شوية معلومات، تعالوا بقى نطلع اد بريك ونسمع اغنية لو تعرف لرامي صبري علشان اتطلبت من هاني فتحي. ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وبونتو تكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خب رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب على ما أعتقد أن أنا كده يعني لعبت الأغاني اللي اتطلبت كلها، فاضل بس أحمد علي بعد بيقول لي سمعينا حاجة لتوليت قبل ما الحلقة تخلص. عناية حالاً هو نسمع أغنية بسرعة لتوليت قبل ما الحلقة تخلص وبس، واللي طلب أغاني تانية وما تلعبتش هي مش موجودة، مش أن أنا يعني تخازلت وما لعبتلكوش الأغاني اللي انتوا طالبينها ولا حاجة.
2: جديد توليت على انرجي من غير كلام. تسمح

خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، وخلص هذا الأسبوع من شفت الصبح برضو. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، اتبسطوا بقى بالويكند ونتقابل يوم الحد اللي جاي. باي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقول لي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد توليت قبطان على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
1: بعد القلب بيشتاق لا.
0: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم. أنا

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
2: بعد القلب بيشتاق لا.
1: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي ديجي توك مع باسم كميل

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: اسمعوا اغنيتي تبتز مع نصار من البوم بلبلة اكسكلوزيفلي على انرجي ايجيبت جاد شويري.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي دي جي توك مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. النهارده يوم الخميس ودلوقتي الساعه 3، يعني معاكم بيتجدد مع حلقه جديده من دي جي توك. انا باسم كميل وبتكون معايا دي جي، وبنكون معاكم كل يوم خميس في نفس الميعاد لمده ساعه كامله عشان نعرف مع بعض اخر اخبار عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. النهارده جايب لكم اخبار كتيره جدا، منهم ممكن اخبار تفيدنا شخصيا احنا هنا في مصر، لان طبعا احنا الاسبوع اللي فات وبقالنا اسبوعين تقريبا بنتكلم على الارقام اللي احنا فجأة لقيناها متسجلة على الرقم القومي بتاعنا، لكن في تطورات حصلت في الموضوع ده هقول لكم عليها في حلقة النهاردة. لكن تعالوا كده في البداية اقول لكم باختصار هنتكلم ايه في حلقة النهاردة. في الاول، في ناس كتيرة جدا حوالين العالم معهم تليفونات ابل، وصل لهم تحذير على التليفونات بيقول لهم انه التليفون بتاعهم ممكن يكون معمول له اختراق او هاكينج، وقالوا لهم يعملوا ايه بالظبط. انا هقول لكم كل التفاصيل عشان لو جات لكم الرسالة دي، مع اني اشك اللي هي ممكن تكون جات لكم لان هي جات لناس معينة، نعمل ايه في موقف زي ده وايه اللي حصل بالظبط في تليفونات ابل. هكلمكم النهارده عن ابلكيشن غريب جدا، انا ما فهمتش الصراحة يعني هو ليه معمول، لكن الخبر كان منتشر جدا على السوشيال ميديا لمطور اخترع ابلكيشن بيوصل للرسائل من خلال حمام افتراضي. ايوان انتوا سمعتوا اللي انا بقوله صح، ابلكيشن غريب جدا، معرفش هو معمول ليه، لكن هقول لكم اخباره كلها في حلقه النهارده. زي ما قلت لكم بقالنا اسبوعين تقريبا بنتكلم على موضوع الارقام اللي لقيناها متسجله على الرقم القومي بتاعنا، وطبعا ابلكيشن ماي ان تي ار اي او الابلكيشن بتاع الجهاز القومي للاتصالات نزلوا تطورات جديده وابديتس جديده على الابلكيشن هقول لكم عنها النهارده. لو انتوا لقيتوا ان في خطوط متسجله بالرقم القومي بتاعكم ومش عارفين تعملوا ايه، هقول لكم مره كمان زي ما قلت لكم في حلقه الاسبوع اللي فات تعملوا ايه، وفي نفس الوقت هقول لكم على الابديتس اللي نزلت على الابلكيشن. واحده من أكبر شركات التكنولوجيا واللي اشتهرت جدا على مدار السنتين اللي فاتوا بالأخص بسبب الكاميرات اللي بتطير اللي نزلوها خلال السنتين اللي فاتوا، أعلنوا عن منتجهم الجديد. هي الشركة اسمها هوفر إير، وأعلنوا عن الكاميرا الجديدة هوفر إير فيرسا، لكن دي كاميرا مختلفة تماما عن أي كاميرا ممكن تكونوا شفتوها قبل كده. ولمحبي التصوير الفيديوهات والصور، الكاميرا دي هتعجبكم قوي قوي قوي، هقول لكم عليها بكل تفاصيلها في حلقة النهاردة. وخبر سريع كده بس ناس كتيرة بتتكلم عليه على السوشيال ميديا، انستجرام غير اللوجو بتاعه، ليه وازاي وامتى وفين، هقول لكم كل التفاصيل في حلقة النهاردة. وطبعا هنختم حلقتنا النهاردة بالتيك توك تريننج ساوندز او اصوات تيك توك المشهورة جدا اليومين دول، اللي لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكو استخدموا الاصوات دي علشان الاصوات دي متشافة جدا وناس كتيرة جدا بتعمل عليها فيديوهات اليومين دول. كل التفاصيل وكل الاخبار بالتفاصيل هقولها لكم في حلقة النهاردة، بس تعالوا نسمع الاغنية الجاية كده نفصل وبعد كده نرجع اقول لكم بقى الاخبار كلها بالتفاصيل.
2: جديد تو ليت قبطان على انرجي.
3: حكيت للبحر والموجة اللي

0: دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك معاكم باسم كميل، ويلا نبدا اخبارنا النهارده بقى كلها بالتفاصيل. تخيل كده تفتح الايفون بتاعك وتلاقي رساله رسميه من ابل موجوده في النوتيفيكيشنز بتقول لك شفنا ان تليفونك مستهدف ببرمجه تجسس خطيره. الكلام ده حصل مع آلاف المستخدمين في أكتر من 110 دولة الأسبوع ده حوالين العالم. شركة أبل بعتت نوتيفيكيشنز أو تنبيهات أمنية مستعجلة وخاطفة تحت اسم Threat Notification لمستخدمين مستهدفين ببرمجيات تجسس مأجورة معقدة جدا، زي مثلا برمجة Pegasus أو برنامج Pegasus. لكن ما تقلقوش، الهجمات دي ما بتستهدفش الناس العادية اللي زي وزيك، لأن هي هجمات مخصصة ومكلفة جدا جدا جدا، بتستهدف شخصيات محددة بناء على هويتهم أو طبيعة شغلهم، زي مثلا الصحفيين السياسيين والمهندسين اللي عندهم معلومات حساسة. زي ما قلتلكوا النوتيفيكيشنز دي جت لألاف مستخدمين التليفونات الآيفون خلال الأسبوع اللي فات في أكتر من 110 دولة، والتنبيه ده بيظهر مباشرة أعلى صفحة الإعدادات أو الساتينجز من خلال آي مسج، وبرضو لما تخش على الأكاونت بتاع أبل بتاعك. أبل نصحت المستخدمين المستهدفين اللي هم يفعلوا وضع الحماية الأقصى أو اللوك داون مود فورا، وتحديث نظام الآي أو إس لأحدث إصدار. مهم جدا يا جماعة أنه أول ما ينزل أي أبديت من أبل للآي أو إس، لنظام الآي أو إس بتاعه، نعمل له أبديت على طول، لأنه هم مش بس بيعملوا الآي أو إس ده بس علشان إيه يستهلكوا البطارية بتاعتنا أكتر، لأ طبعا ده كلام مش صحيح بالمرة، لكن هم بينزلوا تحديثات أو أبديتس للآي أو إس فيرجنز علشان بيكتشفوا ثغرات ممكن الهاكرز يخشوا من خلالها على التليفون بتاعك و يتحكموا في كل حاجة بتحصل في التليفون أو الكمبيوتر أو الآيباد بتاعك. فعلشان كده أي ما ينزل أبديت لازم نعمله أبديت بسرعة، عشان لو في أي ثغرة الأبديت ده على طول بيكون بيتعامل معها. لكن زي ما قلتلكم ما تقلقوش، الهجمات اللي حصلت على مدار الأسبوع اللي فات دي حصلت للناس معينة ممكن يكون مهمين أو عندهم معلومات حساسة جدا، لكن هي ما بتروحش للناس العادية، غير طبعا لو أنت تليفونك مستهدف بطريقة أو أخرى، لأنه الاستهدافات الأخيرة دي مكلفة جدا ومش بيعملها أي حد، لأن هي بجد صعبة جدا ومكلفة جدا. طيب نسيبنا من الموضوع ده بقى تماما ونروح على الخبر اللي بعده. هكلمكم النهاردة عن أبليكيشن انتشر جدا على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع اللي فات، مع أنه بجد أبليكيشن أنا شايف اللي هو ملوش تلاتة لازمة، لكن هقولكم عليه وانتوا اللي تقرروا بقى إذا كان الأبليكيشن ده بجد حلو وليه لازمة، ولا شايفين اللي هو أبليكيشن غريب ولا مش هنستخدمه أصلا. كل التفاصيل هقولها لكم بعد ما نسمع الأغنية الجاية ونرجع نكمل حلقة النهاردة من ديجي توك.
2: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
0: جديد احمد عبد الحميد على انرجي، سيبونا نفرح.

0: دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، وعايز اكلمكم على ابلكيشن انتشر جدا على السوشيال ميديا على مدار الاسبوع اللي فات، مع ان انا شايف ان هو بجد ابلكيشن غريب قوي وبجد ملوش لازمه. الابلكيشن ده اسمه كارير بيج. مطور امريكي اخترع ابلكيشن بيوصل الرسائل من خلال حمام افتراضي. ايوه انتوا سمعتوا اللي انا بقوله صح، حمام افتراضي، يعني ارتفيشال حمام. ممكن الرسائل دي تفضل وهي بتتبعت تاخد ايام، وممكن اصلا الحمامه تموت والرسالة ما توصلش. فأنا مش فاهم هو إيه لازمة الابليكيشن ده وليه انتشر جدا على السوشيال ميديا. زي ما قلتلكوا التطبيق أو الابليكيشن اسمه كارير بيج، والرسائل بتتبعت من خلال حمامة افتراضية بسرعة 110 ميل في الساعة. ممكن الحمامة تستغرق ثواني أو أيام حسب المسافة ما بين المستخدمين اللي بيبعتوا لبعض الرسائل. تقدر تتابع مسارها مباشرة على الخريطة، ومع وجود احتمال بنسبة 0.2% إن الحمامة تموت أثناء الرحلة والرسالة ما توصلش أصلا. طب احنا علينا بإيه يا جماعة؟ احنا حتى في عصر السرعة، يعني عايزين نبعت رسالة دلوقتي توصل دلوقتي، وعندنا أبليكيشنز كتيرة جدا بتعمل ده. فأنا مش فاهم ليه الأبليكيشن ده لافت أنظار ناس كتيرة قوي على السوشيال ميديا، وناس كتيرة جدا بتتكلم عليه. والمشكلة كمان اللي في ناس كتيرة قوي نزلت الأبليكيشن ده عشان شايفين اللي هو لذيذ وفن، وممكن رسالة تتبعت أو ممكن لأ، فالسسبنس بيعمل شغل عالي. أنا مش فاهم الصراحة، ممكن الأبليكيشن ده ما يكونش معمول ليا، ممكن يكون معمول للناس الأصغر مثلا أو جنزي، يعني هم بيحبوا الحاجات دي، اتعودوا على كل حاجة بتتعمل بسرعة فعايزين حاجة تتعمل ببطء حبتين. لكن اللي عايز يجربه الأبليكيشن اسمه كارير بيج. نسيبنا بقى من الأبليكيشن ده ونروح نعرف تطورات إيه اللي بيحصل في موضوع إنك تلاقي أرقام متسجلة على الرقم القومي بتاعك، وكمان أبديت جديد اتعمل من أبليكيشن ماي NTRA. هقول لكم كل التفاصيل بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، معاكم باسم كميل. واتكلمنا الاسبوع اللي فات طبعا عن الموضوع اللي كل الناس في مصر كانت بتتكلم عليه على مدار الاسبوع ده والاسبوع اللي قبله كمان، اللي في ناس كتير قوي اكتشفت انه في ارقام متسجله او ارقام معموله، ارقام تليفونات يعني موبايلات، ومتسجله على الرقم القومي بتاعهم. وطبعا قلنا انه الموضوع ده كان فيه قيل وقال كتير قوي، لكن قلت لكم برضو ان لو في اي حد لقى اي ارقام متسجله على ابلكيشن ماي ان تي ار اي بالرقم القومي بتاعك لكن انت ما تعرفش عنها اي حاجه، تقدر تروح للمكتب بتاع شركة الاتصالات اللي متسجل عليها الأرقام دي، وهتمضي على ورقة اسمها عدم حيازة، يعني انت بتقول ان الأرقام دي مش بتاعتك، وطبعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هتروح لهم الورقة دي، ولو فعلا لقوا ان الخط ده مش باسمك وانت مش انت اللي بتستخدمه هيقفلوا الخطوط دي تماما. لكن كان في ناس كتيرة جدا مكسلة ان هم يروحوا للأوفيس او للمكتب بتاع شركة الاتصالات اللي هم لقوا عليها الأرقام، فعملوا أبديت جديد بقى على الابليكيشن بتاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي هو My NTRA، انك تقدر تقدم شكوى من الابليكيشن ذات نفسه على الارقام اللي انت شفتها او لقيتها اللي هي متسجلة على الرقم القومي بتاعك لكن انت ما تعرفش عنها اي حاجة. انت بتعمل شكوى والشكوى دي بتروح للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهم بيشوفوا بقى وبيعملوا الابحاث بتاعتهم على الارقام دي، وفعلا لو اثبت ان الارقام دي انت ما تعرفش عنها حاجه او متسجله بالرقم القومي بتاعك لكنها مش بتاعتك بيقفلوا الخطوط. لكن انا عملت الموضوع ده، انا لقيت عندي 4 ارقام وكمان محفظه مفتوحين على الرقم القومي بتاعي وانا ما اعرفش عنهم اي حاجه. قدمت شكوى اول الاسبوع ولحد دلوقتي ما حصلش اي تغيير فيها، فهشوف لحد اول الاسبوع الجاي، ولو ما لقيتش فيه اي تغيير برده في موضوع على الابليكيشن يبقى لازم فعلا اتوجه للمكتب واعمل او امضي على ورقه عدم حيازه. لكن ده ابديت يحترم جدا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لان في ناس عايشه بره واكتشفت ان في ارقام مفتوحه بالرقم القومي بتاعها وهم ما يعرفوش عنها اي حاجه، فطبعا مش هيعرفوا يروحوا المكاتب. فالناس اللي عايشه بره يقدروا يقدموا شكاوي دلوقتي من خلال الابليكيشن ماي ان تي ار اي على الخطوط والمحافظ اللي مفتوحه بالرقم القومي بتاعهم لكن هم ما يعرفوش عنها اي حاجه. وطبعا لو في اي ابديتس او تطورات في الموضوع ده هقولها لكم في الحلقات اللي جايه من دي جي توك. طيب نسيبنا بقى من الموضوع ده ونطلع على الكاميرات الجميله اللي انا بعشقها، وشركه كبيره اسمها هوفر اير اللي انتشرت جدا واشتهرت جدا خلال السنتين اللي فاتوا بسبب الكاميرات المختلفه اللي هم بيعملوها، كاميرات بتطير. لكن نزلوا كاميرا جديده مش زي اي كاميرا شفناها في اي حته قبل كده، هقول لكم كل تفاصيلها بعد الاغنيه اللي جايه.

معه دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، معاكم باسم كميل، واللي يعرفني كويس يعرف اني بعشق التصوير وبعشق الكاميرات، بالاخص الكاميرات المختلفه اللي بتسهل جدا جدا جدا علينا عمليه التصوير، اذا كان تصوير فيديوهات او تصوير صور. شركه هوفر اير هي واحده من الشركات اللي انتشرت واشتهرت جدا خلال السنتين اللي فاتوا، لان هم بيعملوا كاميرات بتطير. هتقولوا لي درونز يا باسم، هقول لكم لا، هي ميني درونز، او هم بيسموها سيلف فلاينج كاميرا، بمعنى ان هي كاميرا بتطير وبتصور بجودة عالية جدا، لكن مش بتقدر تطير لمرتفعات عالية جدا او تبعد عنك جدا، وكمان ملهاش ريموت كنترول، يعني هي بتقدر فيها انظمة في الكاميرا نفسها بتصورك من نفسها، بتفضل ماشية وراك، بتفضل ماشية قدامك، بتلف حواليك 360 درجة، كل الكلام ده، فبتصورك انت كشخص ومن غير اي ريموت خالص في الكاميرا. عامة شركة هوفر اير زي ما قلت لكم اشتهرت جدا خلال السنتين اللي فاتوا من خلال الكاميرات اللي هي بتنزلها، ونزلوا كاميرا جديدة لسه عاملين عنها يوم الثلاثاء اللي فات، والكاميرا دي مش زي اي كاميرا في اي حته خالص. تعرفوا الدي جي اي اوزمو بوكيت 3، الكاميرا اللي هي الجيمبل اللي اشتهرت جدا السنه اللي فاتت وباعت ارقام مهوله، شركه هوفر اير بقى نزلت كاميرا زيها اسمها هوفر اير فيرسا، جيمبل كده صغير زي بالظبط الدي جي اي اوزمو بوكيت 3، بيلف 360 درجه ويقدر اللي هو يتبعك وكل حاجه، لكن تقدر تركب الجيمبل ده في جناحات وتخلي الكاميرا تطير. ايوه، انتوا سمعتوا اللي انا بقوله صح جدا. الكاميرا دي حلوه جدا ومختلفه جدا، وما اعتقدش اللي فيه اي شركه عملت الاختراع ده قبل كده خالص. هي بجد سيلف فلاينج كاميرا، يعني تقدر تستخدمها كاميرا عاديه بتمسكها في ايدك وبتصور كل حاجه حواليك اذا كانت فيديوهات او صور، وتقدر لو مش معاك حد يصورك تحط الكاميرا على جناحات وهتطير، بس زي ما قلت لكم هي مش درون بيطير مسافات بعيده وعاليه، لكن حاجه بتفضل حواليك كده تصورك انت واصحابك بطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما قلتلكو الكاميرا دي اسمها هوفر اير فيرسا، واللينس اللي موجودة فيها هي 1:1.7، يعني بتصور جودة عالية جدا، بتوصل ل4K، بتصور بالعرض وبالطول، وطبعا فيها أنظمة تشغيل مختلفة تماما، وبتصور حاجة اسمها 3D فوتو، بمعنى ان الكاميرا لما بتحطها مع الجناح هي بتاخد صورة من حواليك 360 درجة. ليه؟ علشان لما تاخد الصورة دي وانت عاجبك كادر مختلف عن كادر، تقدر تتحكم في الكاميرا وتقدر تتحكم في الكادر بتاع الصورة زي ما انت عايز. هي بتصورك 360 درجة، فبتشوف كل حاجة حواليك وفوقيك وتحتيك، وانت بقى اللي تتحكم في الكادر انت عايزه ازاي في الاخر من خلال الابليكيشن بتاع الهوفر اير فيرسا كاميرا. الكاميرا دي حلوة جدا، دلوقتي البري سيل مفتوح عليها، لكن هتبدأ اللي هي تتشحن للناس اللي هيعملوا لها أوردرز بداية من شهر أكتوبر. هوفر اير فيرسا أجدد تطورات التكنولوجيا، ودي الحاجات اللي بجد بتحببني في التكنولوجيا، بتبقى حاجات مختلفة ما سمعناش عنها قبل كده. طيب نسيبنا بقى من هوفر اير فيرسا ونطلع على انستجرام اللي غير الفونت بتاعه، اللوجو بتاعه، هقولكوا كل التفاصيل بعد الأغنية جاية.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس.

0: دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك. وخبر سريع كده، انستجرام غير الفونت اللي بيستخدمه في اللوجو بتاعه، والتغيير ده يعتبر اول تغيير من 10 سنين. شركة ميتا اعلنت عن تحديث الشعار النصي او الورد مارك او الفونت بتاع اللوجو بتاع انستجرام، فاول تغيير من نوعه على الخط المستخدم في اسم المنصة من سنة 2016. والشعار النصي الجديد ظهر بالفعل في الجزء العلوي في الواجهة الرئيسية لتطبيق انستجرام على التليفونات المحمولة، في خطوة بتعكس توجه المنصة لتحديث هويتها البصرية مع الحفاظ على الشكل العام للعلامة التجارية. خبر سريع جدا، فلو لقيتوا انه الفونت بتاع كلمة انستجرام على انستجرام اتغير ما تقلقوش، ده بالفعل حصل اوفيشلي من متى لأول مرة من 10 سنين. وبكده اخبارنا تكون خلاص خلصت، مش فضلنا غير التيك توك تريننج ساوندز، هنعرفها مع بعض بس بعد ما نسمع الاغنية اللي جاية.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، مكمل معاكم لحد الساعة 4 بس. خلاص الحلقة بتخلص وما ينفعش امشي من غير ما اقول لكم ايه هي التيك توك تريندينج ساوندز لحلقة النهاردة. دي اصوات تيك توك التريندينج اللي تستخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك. اول تيك توك تريندينج ساوند معانا النهاردة اسمه هوتي فروتي، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم اول ساوند معانا النهارده اسمه هوتي فروتي، ودي اجدد اغاني فريق كاتس اي اللي نزل البومه الجديد، والساوند ده بقاله 5 ايام بس نازل، ولحد النهارده معمول عليه اكتر من 320 الف فيديو على تيك توك في 5 ايام بس. طبعا الساوند ده اتشهر جدا خلال 5 ايام بس، لان فريق كاتس اي اليومين دول مشهور قوي، وكمان الاغنيه بتاعتهم مشهوره جدا، والساوند وصل لاكتر من 320 الف فيديو على تيك توك، لان الاغنيه معمول عليها رقصه كل الناس بتحاول تقلدها، فالساوند ده ترندنج والرقم عمال بيكبر يوم بعد يوم، فاستخدموه لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك. تاني تيك توك ترندنج ساوند معانا النهارده اسمه I want you back، تعالوا نسمعه. زي ما قلت لكم الساوند ده اسمه I want you back، واللي ما يعرفش دي اغنيه من The Jackson 5، اغنيه قديمه قوي. طبعا ده الفريق اللي كان مكون من مايكل جاكسون واخواته، واول اكاونت نزل الساوند ده اسمه اندرياس تونجيا. الساوند ده معمول عليه لحد النهارده اكتر من 1.7 مليون فيديو، والرقم عمال بيكبر، ورجع تاني ترند اليومين دول بسبب ترند كده معين بيتعمل بمناسبه اعياد الميلاد، فخشوا اتفرجوا عليه، والساوند ده ترندنج وفايرل جدا اليومين دول على تيك توك. ثالث واخر واكبر تيك توك ترندنج ساوند معانا النهارده اسمه Them Changes Sped Up، تعالوا نسمعه. زي ما قلت لكم الساوند اسمه Them Changes Sped Up، ودي اغنيه ل The Thundercat، واول اكونت نزل الساوند ده كان اسمه جامو. الساوند ده معمول عليه لحد النهارده اكتر من 2.8 مليون فيديو على تيك توك، والرقم عمال بيكبر اليومين دول، لان الساوند ده رجع ترند تاني. وبكده حلقة النهاردة من ديجي توك تكون خلاص خلصت. يا رب كل الأخبار اللي سمعتوها تكون فادتكم، ويا رب دايما تكون عجباكم حلقات ديجي توك اللي بتسمعوها كل يوم خميس من الساعة 3 لحد الساعة 4. كنت معاكم باسم كميل على مدار الساعة اللي فاتت، واشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من ديجي توك نعرف فيها أخبار عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا، وعالم الديجيتال. Have a very nice weekend. سلام.

0: تخلى عنك يوم.
1: قلتي ايه؟
2: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
3: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الخير يا جماعة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مروان يونس بجد في الراديو. يا رب بقى الصيف يخلص بقى، أنا زهقت وعرقت وتحريت وتعبت. والنهاردة بقى عايز أكلمكم على حاجة مستفزة قوي قوي قوي في الساحل، مستفزاني بقى لها حبة، وهي الانبساط. هتقولي طب ما الانبساط عادي، ما أنا ببسط. لا، ما الانبساط دلوقتي بقى سخيف وبقى ليه ستابس كتير قوي. فالنهاردة هاخدكم في دليل الانبساط في الساحل الشرير تحديدا، فخليكم معايا كده. هنطلع نسمع أغنية ونرجع تاني على طول.
2: جديد علي لوكا على انرجي. انساكي ازاي؟

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. النهارده يا جماعه عايز اكلمكم على الاستفزاز اللي حاصل في الساحل الشرير، وهو فكره اللي هو ايه يا جماعه، انا عايز اخرج خلاص، عايز اخرج، مفيش اي طموح زياده عن ان انا عايز اخرج النهارده بست. وبتكلم بالتحديد على الحفلات الكبيره اللي هي بتحتاج تحضير. هتقولي تحضير ايه؟ ما احنا معادي هتاخد عربيتك تروح الفينيو تخش الحفله تتبسط تمشي. لا، الموضوع بقى صعب قوي يا جماعه، وبقى تقيل ومستفز، وانا شايل، انا شايل جامد قوي والله العظيم. كنت عايز اعمله فيديو بس قلت اوفره للراديو لمستمعيني احبائي. عايز اعرف منكم اصلا حد فيكم خرج حفلات من الحفلات الكبيره دي ولا لا، وكانت التجربه نوعها ايه؟ لان انا يعني انا تجاربي كلها كنت في الاول ايه بستحمل، وبعدين بعد كده ابتديت اقول لنفسي هو انا مبسوط؟ انا مبسوط اهو، عارف انت بتبتسم كده بس انت مكشر في نفس الوقت، بتتكلم على طول بالصوت ده كده. فهاخدكم النهارده على خطوات ازاي تسهر في الساحل، وايه اللي بيحصل لك اذا ما كنتش عارف، يعني اللي عشان اللي ما يعرفش يعرف بقى، عشان اللي رايح الويك اند اللي جاي ولا الويك اند ده يبقى عامل حسابه على البهدله اللي هو داخلها. بس تعالوا نطلع نسمع بس اغنيه بالرقنه كده ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش،
3: القلب بيشتاق
2: روبي، تباع التذاكر على تيكت سمارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجعنا لكم تاني، تونس اسمها مروان يونس بجد في الراديو. بصوا يا جماعة، مصر أم الدنيا. بصوا، هو في حاجة تدعو للفخر دلوقتي. مصر بقت محط للإنترناشنال دي جيز اللي جايين من برة بشكل بصوا مبهر بصراحة. لأن زمان كان هو الناس بتروح تسافر اليونان أو تروح إسبانيا عشان تروح إبيثا عشان يروح يحضر الدي جيهات والحفلات التكنو والكلام ده. بعيدا انت بتحب التكنو ولا لا، بس انا عايز اقول لك دي حاجه بتشجع السياحه جدا وجميله جدا، واحنا بنجيب اسامي كبيره قوي قوي قوي. وبقيت الاحظ ان الويك اند الواحد خميس جمعه سبت بيبقى فيه على الاقل في مصر في الويك اند ده بس فيه على الاقل الستة دول بيحتفى بيهم جدا بره في اسبانيا وفي اليونان وحاجات كده، ودول كلهم تحت ايديك هنا في مصر. ولكن بقى عشان تروح ام الحفله بقى لازم ايه يعني، لازم يعني محتاجه بقى ايه يعني، محتاجه تحضير نفسي ومحتاجه يعني ايه، كانك رحت تقدم على بطاقه، كانك داخل السجل المدني بس اللي هو السجل المدني كده بالطريقه دي يعني. فهحكي لكم خطوه خطوه من اول ازاي تحجز لغايه ما توصل وهتقعد فين وتقف ازاي. بس بصوا انا بتعصب، انا بكل ما اتكلم اتعصب، فخلينا بس نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بتكلم على الحفلات في الساحل يا جماعه، وكم بقى الاستفزاز اللي بقى بيحصل وكم العجن. اولا الساحل الشمالي ده زمان كان اللي هو الطيب، وده كان كم كيلو كده على بعضهم، وقريه مش عارف جرين بيتش، وقريه ماربيلا، وقريه مش عارف ايه والحاجات دي، وجميله. وكان الخروج يا دوبك هتروح تاكل فطير وجلاتي وتتفرج على فيلم في السينما، او ممكن مثلا تروح المسرح الروماني ده لما يبقى في حفله كبيره. وبعدين بعد كده بقى في الساحل الشرير، وبقى في السافل بقى اللي هو بقى اللي هو بقى بعد ايه، بعد المفاعل النووي كده، اللي هو اصلا تحس ان في جزيئات الحته دي باظت اساسا. يعني في، انت بتخش من اول ما بتعدي المفاعل كده بتحس في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، انا مش مرتاح نفسيا. وبعدين السكك بتبعد قوي، اللي هو ايه يعني بتاع 20 30 40 50 60 كيلو كده بس، وتوصل للحته اللي انت عايزها. الحفلات بقى يا جماعة متقسمة على كل بقى المساحة دي خالص، من أول بداية مارينا 4 مثلا كده لغاية بقى الماظة ومرسى مطروح.

جنبنا، يعني تبقى حفلة فيها ايه مصري ليبي كده. اللذيذ بقى ان في الويك اند الواحد انت هيبقى عندك حفلة في اول الساحل الشرير وفي نص الساحل الشرير وفي اخر السافل الشرير اللي في الاخر خالص. ده المسافة ما بين كل حفلة وحفلة يجي مثلا 150 كيلو كده، يعني فاهم بتاع ساعة ونص بالعربية كده. يعني ايه كلام فارغ ده، انت هتشتكي ليه؟ هتشتكي ليه؟ ده مبدئيا لوكيشنز. فانت مبدئيا لازم تعمل استراتيجي انك تعرف هتسوق منين لفين قد ايه، وبنزينك فيه كام، وكاوتشك منفوخ ولا لا، ورخصتك ساريه اصلا ولا لا، لان ممكن رخصتك تنتهي وانت في النص. ف يا اتعصبت، انا بتعصب جامد. انا لا ماشي هقول لكم بقى على ايه بدايه الحجز. الاول بدايه الحجز من على الويب سايتس بتاعت الحفلات دي، بس هنطلع نسمع اغنيه بس عشان ايه ري نشف.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، بتلسة اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهاردة بنتكلم على الحفلات اللي بتحصل في الساحل الشرير، وكيفية انك انت تعرف تسيرفايف، يعني ايه تطلع منها عايش. مبدئيا اختيار الحفلة اللي انت هتروحها او الثلاث حفلات، لان طبعا انت مش هتروح حفلة واحدة، انت لازم تروح بتاعت الخميس وبتاعت الجمعة وبتاعت السبت، ما بتعتمدش على انهي نوع مزيكا انت بتحبه، هي بتعتمد على كرامتك فيها قد ايه، يعني ناوي تبعزق منها قد ايه. خلاص لما بتيجي تحجز الاول مبدئيا، يعني تعالى بس ايه يعني الاسعار لما تيجي تبص عليها كده، الحفلة اللي هي يعني ايه وحشة كده، اللي هو ايه ده ياكي، انت هتروح الحفلة دي هتقف في الجي اي، الجي اي ده اللي هو جنرال ادميشن، بس انا بسميه جزمة قديمة. انا بخش جي اي لان ده بيبقى احسن صوت واحسن صورة، تبقى شايف الفيجوالز اللي محطوطة وبتاع. بس هو من كتر ما الجي اي بقى مرمطة، انا خلاص بقيت يا اما مسميه جزمة قديمة يا اما مسميه جاي تهزق جي اي ده. احنا بنتكلم في اسعار تتراوح من 3000 جنيه، ده اللي احنا كده، وانت لسه لقيتها وهي رخيصة، وبعدين بتبقى عاملة زي البورصة يعني، خلاص او زي الريل استيت، يعني كأنك استثمرت في عقار، كل ما تقرب من ميعاد الحفلة السعر يطلع وينط. انت ممكن تشتري التيكت مثلا ب 2000 جنيه وتيجي يوم الحفلة تلاقيها ب 10000 جنيه، هي شوف ده بيزنس اصلا جميل جدا. طيب اختياراتك بتبقى يا اما هتاخد جنرال ادميشن اللي هو بتقف تحت عادي مع عامة الشعب، جنرال اصلا عام اهو، يا اما بتقف في اي بي، وفي اي بي ده بيبقى لاونج او ستاندينج، والاثنين دول بيخشوا مع جي اي عادي، يعني ما فيش اي حاجه في ولا اي ولا بي في الموضوع. يا اما بتخش باك ستيج، وهي دي بتاعت آلية القوم اللي هو بيروح يقف في قفا الدي جي عشان يتفرج على قفاه، يعني بيتفرج على قفاه وبيتفرج على الناس وهي بتتبهدل تحت. ده بيبقى فيه باك ستيج ستاندينج، بتبقى واقف برضه مش مبسوط، او عندك لاونج، وده اللاونج بقى ده احنا بنتكلم في ارقام بقى، دي بتبقى ميزانيه او شبكه، يعني انت اعتبر نفسك انت لو خطبت اعزم خطيبتك على لاونج باك ستيج في حفله من الحفلات دي. فانت تنقيتك لهذا الموضوع ليه علاقه بحسابك قد ايه في البنك، وناوي تستغنى عن ايه، وغير بقى ايه ناوي تستغنى عن كرامتك قد ايه. فده بالنسبه ليه هتحجز ايه. هقول لكم لسه بقى التفاصيل، بس تعالوا نطلع نسمع اغنيه تاني ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: جديد أحمد سعد على انرجي. يا ولا يا ولا.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس، البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجعنا لكم تاني، انتوا لسه سوا مروان يونس بجد في

ضمن خلاص انت دخلت دلوقتي نقيت هتحجز انهي كاتيجوري، هتحجز هتقف تحت ولا هتقف على الجنب ولا هتقف ورا الدي جي، خلاص دفعت، مش انت دفعت خلاص وتمام، هيبعت لك بقى ايه نزل ابليكيشن ايه عشان دي هتفتح عليها الكود، هيظهر لك قبل الحفلة بثلاث ثواني ونص، وطبعا الابليكيشن دي بتتحط عليها صورتك وصوره ومقاس المؤاخذه اللي تلبسه تحت البنطلون وفصيله دمك ايه وكشف هيئه واخر ثلاثه وصل نور، يعني حاجات بالشكل ده يعني. فلازم تشترك في هذه الابليكيشن عشان لما تجيلك التذكره بتاعتك، تذكره شوف التذكره دي طبعا دي ما يدخلونيش انا حفلات بعد كلمه التذكره دي، هيظهر لك هيجيلك الكيو ار كود. الكيو ار كيو ار دي معناها قمه الرزاله، وهقول لك ليه قمه الرزاله، بس تعالوا نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: وحياة.
1: الساعة دلوقتي 5، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجعكم تاني. انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. خلاص انت دفعت, ها دفعت حفلتك وجالك الكيو ار كود وخلاص ادركت ان الحفله بعيده عنك ساعه ونص. طيب المشكله في الحفلات اللي هي الكبيره دي انك لو رحت بدري هتروح تقف لوحدك, لو رحت متاخر يبقى انت ان شاء الله هتسمع الحفله من بره بقى, من على الطريق بقى السريع بره او السيرفيس رود, نبقى واقفين وسامعين بقى وشايفين الانوار جوه خالص كده, او يعني ايه شغل بقى اي مزيكا عندك في العربيه لان انت هتقف في الطابور اللي بيدخل المكان بتاع الحفله. بنتكلم في ساعه ساعه ونص عشان تعرف تدخل, ده لو انت رحت متاخر في البيك اور. لو انت رحت بدري هتخش وكل حاجه وبسهوله, بس هتلاقي ناس بترش ميه بقى وكده ومشغلين بقى ايه اغاني اللي هي الحشو دي, والدي جي طالع معمص بقى اللي هو الاولين اللي بيفتح ده, في دايما دي جي بيعمل ورم اب بيفتح للدي جي اللي جاي من بره, ده بيبقى طالع بيجامه اصلا, ده بيلعب يعني بيلعب عشان ايه, عشان في ثلاثه واقفين بيسخن الويترز يعني. بس نصيحتي بجد روح بدري, روح بدري وقف لوحدك وامسك لوكيشن عشان بعد كده انت البهدله جايه. لو انت رحت بقى في ميعاد متاخر, هي مشكله الطوابير دي ايه, فاكر الكيو ار كود اللي انا قلت لك هيبعت لك, انا قلته لك اللينك اللي فات ده في 150 بني ادم هيسالوك عليه ويبصوا عليه ويقول لك اه تمام برافو حلو الله كيو ار كود, مشيت 5 متر واحد تاني يقول لك لو سمحت ده شوف الكيو ار كود. انا عايز اعرف بقى ايه يعني في ولع بالكيو ار كودز بيحصل في الـ في الـ في الـ في الحتت دي, وهو غالبا هم بيبقوا معينين ناس سكيورتي زياده عن اللزوم او عدد كبير, فكل واحد فيهم نفسه يقول كلمه كيو ار كود مره يعني فاهم, عشان او غالبا هم اللي بيقول كلمه كيو ار كود اكتر بياخد بونص في الاخر او كده. في الاخر هو في واحد بس اللي بيسكانه, ها عشان تبقى عارف يعني, في الاخر في واحد بس اللي بيعمل له سكان كده فبيعمل ترت كده فيعرف ان انت تذكرتك دي حقيقيه, الباقي ده كله بقى ايه يعني بس رواشه, يمكن انت العربيه خلفت واحد جوه العربيه مثلا, مراتك ولدت فتعوز له تذكره هو كمان حاجه بالشكل ده. وانا مش قادر افهم ليه مش بيطبقوا فكره ان خلاص عملنا سكان للعربيه وعرفنا ان الاربعه اللي فيها معاهم تذاكر, رحت حط له ستيكر على الازاز كده عشان يعدي من بقيه التشيك بوينتس, ليه ما بيعملوش كده انا ما اعرفش. المهم ان انت هتقعد في رحله كفاح عشان توصل الباركينج اساسا, مش توصل الحفله الباركينج. فهقول لك بقى ايه اللي هيحصل لما توصل الباركينج ان شاء الله, بس تعالوا نطلع لسه نسمع اغنيه. اخد نفسي بس اخد نفسي عشان انا متعصب قوي, ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. في تفصيله مهمه جدا عايز اقولها لكم، انا عشان بس لسه داخل بيسمعني، احنا بنتكلم على الحفلات بتاعه الساحل، وخاصه حفلات التكنو اللي بيبقى فيها اعداد كبيره، 3000 4000 5000 بني ادم. دلوقتي بقى في بقى اختراع جديد بقى. زمان ها كنت بتدفع التيكت اونلاين وتروح تخش قاعه تتبهدل وكل حاجه، بتاخد بريسلت وتدخل الحفله. دلوقتي بقى في بقى ايه موضه جديده بقى كده، هم حسوا ان انت مش متضايق كفايه، فقال لك ما يزود عليك لاير ازيد تتضايق منه، فانت هتشتري التيكت اونلاين، فهيبعت لك ايميل. الايميل ده فيه كود، الكود ده هتروح مكان مش الحفله، ها هتروح مكان تاني خالص بعيد عن الحفله، مثلا بتاع 50-60 كيلو، تروح توري له الكود ده، يديك تذكره ورق. التذكره الورق دي اللي انت هتخش بيها الطابور الطويل قوي اللي هيوديك الباركينج بتاع الحفله. دخلت الحفله بقى انت بالتذكره الورق دي اللي هيبص عليها 150 انسان عشان يطمن ان انت مش طابعها على ايدك او راسمها، خلاص هتخش لغايه الباركينج معاك بقى التذكره الورق، خلصنا لا هتروح على كشك تالت تبدل هذه التذكره ببريسلت تلبسها في ايدك. وطبعا زي ما انا شرحت لكم، البريستس دي بتقسمها، عندك حاجه اسمها جنرال ادميشن او بيسموها جي اي اللي انا دلوقتي بقيت بسميها جايه تهزق، وعندك في اي بي ستاندينج، ودول بيخشوا من نفس الحته عاده. وفي بعد كده باكستيج اللي هم بيقفوا بقى اللي هو ايه اخوات الدي جي قوي، ها وباكستيج ستاندينج باكستيج لاونج، وفي حاجه اسمها اول اكسس او الدي جي بوث. دي جي بوث دي بتاعت ابن خالد صاحب الحفل، بس ده بيروح يقعد على حجر الدي جي وهو بيلعب، يعني او مثلا ايه ممكن يقول له شغل لنا واحده عمرو بس. وعايز اقول لكم ان بجد يعني من اصلا بروح الحاجات دي كلها، يعني الباكستيج مش الطف حاجه، لان انت بتبقى شايف اولا قفه الدي جي، وبتبقى كل السكرينز اللي عليها الفيجوالز الحلوه جدا بتاعت حفلات التكنو دي في ظهرك، فانت هتبقى شايف منها 4 بيكسل يا دوبك، يعني بتبقى شايف حاجه مستريتشه كده خلاص. والميزه الوحيده بس ان هي بتبقى ليها حمام لوحده. عايز اقول لكم، هو بدون ذكر اسماء يعني او مين الشخص اللي عمل الحفله، يعني انا في حفله روحتها لحد مهم قوي يعني، او يعني الشخص اللي بيعمل حفلات ده بيعمل حفلات كتير جدا. انا كنت اليوم ده جايب التيكت اللي هي جايه تهزق دي جي اي. هو في مثلا حوالي بتاع 60 تواليت ما فيهمش ميه، يعني هو في التواليتات موجوده حضرتك متاح التواليت، بس حضرتك مش متاح السيفون بقى، فالناس الحمد لله عماله بتزود على بعض بقى، يعني كل واحد بيعلي على اللي قبله لغايه ما التواليتات اتملت، وفي ناس كانت بتعمل ده على الارض. فانا يعني انا دي اول مره اشوفها في حياتي، يعني ممكن يعني مش عارف انا اخر مره شفت منظر زي ده كان امتى، يعني ده كان مثلا في حمام كليه هندسه اللي انا كنت فيها، كنت انا في كليه مش ألذ حاجه يعني، وكان في حمام عندنا بايظ وكانت الناس بتعمل في اي حته بقى، يعني خش بقى وشوف اي بلاطه بقى. وبعدين بقعد اسال نفسي، هو انا مش دافع فلوس في الحفله دي؟ انا مش دافع لي مثلا حوالي مثلا 3-4000 جنيه في حفله زي دي، وانا هدفع الفلوس دي عشان في الاخر اخش اشوف المنظر ده؟ حاجه يعني في منتهى السوء. فيعني ما علينا، اتعصبت. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني، ارجع تاني بس احكي لكم على موضوع الريديم ومش الريديم ده،

0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف.
3: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: كل صيف ليه خطوة. خطوة على الرمل أول يوم نزلتي البحر، خطوة هيلز في فرح صاحبتك اللي رقصتي فيه لآخر الليل، خطوة سنيكرز في خروجة الويكند مع الشلة، وخطوة بصندل مريح يحسسك بحرية الصيف، ودي أحلاهم. الصيف بيخلص بس ذكرياته بتفضل معانا، ولسه عندك فرصة لآخر خطوة. تخفيضات لحد 60% على كولكشن الصيفي من ديجا فو، والأسعار تبدأ من 299 جنيه في كل فرعنا وأونلاين على www.dejavu.shoes. ديجا فو. Every step is a statement.
5: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704، الرقم الضريبي 200 221 469.

0: صبري صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك. ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
5: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى انت والحر.
1: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعايه ديجا فو. every step is a statement. جامعة 6 اكتوبر اكبر واقدم جامعة خاصة في مصر.
6: جديد لطيفة على انرجي خطر.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجعنا لكم تاني، انتوا لسه سمع مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم عن حفلات التكنو تحديدا، اللي هي بقت حاجه مهمه جدا في سياحه مصر. وعايز اقول لكم انا في اوقات كتير جدا بفتخر ان احنا كل قصدي الارتست، يعني ما الدي جي اللي هو الفكر بتاع دي جي بتاع زمان ده، اللي هو جاي يلعب 3 4 اغاني محفوظين، ده مبقاش موجود بقى دلوقتي. بقى في كالتشر كده معينه كامله متكامله للناس اللي بتحب المزيكا دي تحديدا، كمان هم بيبقوا متفاهمين قوي حجم الموضوع ده. في ناس كتير تقولك يعني ايه يعني عاملين كل القصة دي على سولومن. لا، ما يعني لو بتفهم المزيكا دي وفهم المجهود اللي بيبزل فيها هتفهم ليه هي بيج ديل. يعني المهم احنا اتكلمنا على ان انت جبت التيكت دفعتها اونلاين، جالك كيو ار كود، المهم سوحك راح قالك روح بدلها بتذكرة ورق في كشك مش عارف في القاهرة، وبعدين ترجع تاني على الساحل عشان تخش بالتذكرة الورق دي عشان في الاخر تبدلها ببريسلت. خلاص دخلنا عملنا كل الكلام ده، وانس ان انت لبست البريسلت دي اعرف ان انت كأنك داخل السجن كده. يعني انت اللي داخل مش طالع، مفيش حاجة اسمها انك انت تطلع تجيب حاجة من عربيتك، تغير التيشيرت بتغرقت، عايز تجيب دواء صداع، عايز تعمل اي حاجة من الحاجات دي، مفيش الكلام ده. هتفضل ماشي في طابور لطيف جدا وبعدين هيفتشوك. في حتة مهانة كده لذيذة، بس أنا عشان مني راجل كبير فبيعني إيه ما بيفتشونيش قوي، يعني بيحسوا اللي هو إيه، وغالبا يعني لو فتشوا هطلعوا منه قرصين فولترين وميبو عشان التسلخات، عشان أنا ببقى خلاص بقى تسلخت على آخر الليلة. دخلت الحفلة يا سيدي، خلاص قول بقى عايز مثلا إيه، تجيب إزازة مية، إيه تشرب عصير، تشرب بتاع مشروب طاقة، تشرب حاجة بالشكل ده. ايه هندفع كاش عادي بقى ولا ندفع بالكريدت كارد؟ لا، بتروح على مكان بيسموه البنك كده، تروح البنك بالبريستت اللي هو اديهالك، بيبقى فيها حته كاوتشه كده او بلاستيكه، البلاستيكه دي بتعمل لها سكان، تشحنها بكريدت. خلاص بعد ما تشحنها بكريدت تروح تطلب المشروب بتاعك من مكان تاني. ليه بقى كل التفاصيل دي؟ انا ما اعرفش حقيقه، انا ما اعرفش. وثلاث ارباع الوقت بيقول لك معلش السيستم واقع، يعني هتشحنها، شحنت خلاص تمام كله حلو، مفيش بقى معلش بقى مش هينفع تشتري بقى خلاص اي حاجه لان السيستم واقع. ده من الحاجات برضو اللي انا مبقاش فاهمها قوي في الحفلات، ولكن اللي انا فاهمه ان ده يعني بيبقوا قادرين يفهموا الفلوس اللي دخلت واللي خرجت، ومبقوش معتمدين قوي على سيستم الكريدت كارد ماشينز والحاجات دي، عشان ساعات كتير قوي بتقع برغم ان ده كمان بيقع. يعني خلاص نبتدي بقى بهدلتنا ولا لسه؟ لا ما فيش، انت اتخرجت كل ده، انت لسه داخل الحفله. هتعمل ايه بقى بقيه الحفله؟ هو ده بقى اللي انا هحكيه لك، بس هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 اكتوبر، اكبر واقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. لازلنا بنتكلم على حفلات التكنو بتاعة الساحل اللي طبعا فيها مميزات وفيها عيوب. قلت لكم الميزة ان حقيقي مصر دلوقتي بقت محطوطة على خريطة قوي في قصة الحفلات الانترناشنال. بقى بيجي لنا سياح كتير جدا عشان عارفين ان الدي جي فلاني هيلعب في المكان الفلاني، خصوصا حفلات الهرم اللي في ناس كتير بتعترض عليها طبعا، وانا متفاهم ليه بيعترضوا عليها. وفي ناس تانية بتقول برافو سياحة، شكرا، بصوا كم الناس اللي جات وكم الاجانب اللي جات وي. مش ده موضوعنا النهاردة خالص. انا بكلمكم كنت بتكلم على الوصول الى هذه الحفلات وقد ايه بقى الموضوع صعب ومرهق ويكاد يكون بيشيل المتعة من الموضوع تماما. يمكن انا سني كبر شوية على الموضوع ده، ويمكن انا خلقي ضيق او بس انا حكيت لكم من اول ما بتحجز التذكره اونلاين لغايه ما بتجيلك، لغايه ما بتروح تعمل لها تبدلها بتذكره ورق، لغايه ما بتجيب لها بريسلت، لغايه ما بتخش الحفله وتتفتش وتخش، وازاي تشحن البتاع عشان لو عايز تجيب ميه ولا تجيب حاجه تشربها. ادخل بقى الحفله، ادخل بقى يا استاذ الحفله. اهم حاجه انك تشوف سبوت تقف فيه ما فيهوش كيعان كتير، لان خلي بالك في ناس بتطبش، يعني في ناس مع المزيكا دي بيبتدي يرقص رقصه الايه اللي هي كانه بيكوي حاجه في الهواء كده، او كانه بيعمل اللي هي بتاعه زمان بتاعه كوكي كاك دي، او التاتاتاتات دي بس كتير قوي، يعني على سرعه ار بي ام 6 خلاص، او كان في حد ايه حط ادابتور غلط في. فحاول تتفادى الكيعان قدر الامكان. لو انت عايز تروح تقف قدام انصحك ما يبقاش معاك بنات عشان انتوا هتتحولوا لساندوتش لحمه مفرومه. واديكوا شفتوا حفله يا سيبكوا حتى من حفلات تكنو، اديكوا شفتوا اللي حصل في حفله محمد رمضان. كان في فيديوهات كتير قوي منتشره للبنات اللي كانت بتصوت من مش عارفين يقف ومش عارفين يتنفسوا بتاع. ده بيحصل في كل الحفلات، وخصوصا في الحته اللي اسمها جنرال ادمشن، تبقى ارخص تذكره ولكن بصراحه شديده جدا. هي بيبقى احلى صوت واحلى مشهد، يعني احلى شكل بتتفرج منه، هي بتبقى جنرال ادمشن. ولكن في مشكله تانية عندنا في مصر وهي اسمها الريشيو، يعني نسبه الرجاله للستات. هرمون الذكوره بيبقى عالي قوي، وهرمون الذكوره مع مزيكا فولتها عالي كده بيقلب بايه كده، يعني بتحس بكده شويه. فلو انت سنك زي سن كده انصحك تروح تقف ورا، مفيش اي سبب يخليك تروح تتعجن قدام. انت كل ما وقفت ورا كل ما شفت احسن، وكل ما سمعت احسن، وكل ما انت عرفت يبقى فيه اكسجين. خلي بالك قدام يبقى فيه ثاني اكسيد الكربون بس، او نيتروجين، يعني لو انت عايز تنفخ كاوتش بقى خش على جوه، بس غير كده خليك برا احسن. لو انت حاجز اللي هي الفي اي بي ستاندينج ده برضو بيبقى لطيف جدا، بس الحق مكان على البلكونه، لان دي بتبقى عباره عن بلكونه كده وبتشوف انت هتثبت كوعك فين، لان هنقعد نلمس كيعان بقى كلنا مع بعض. ولازم بيبقى فيه، بس بيبقى فيه كده روح تعاون كده شويه، يعني لو احنا بقى ولاد وبنات وبتاع فبنبقى كل واحد مراعي ان ايه خلاص كل واحد ليه حتته وليه الحته اللطيفه اللي بنقف فيها. المشكله الاساسيه ان بقى فيه حدث بيحصل كتير قوي في حفلات التكنو، وهو كسر الباب. وكسر الباب ده بقى عايز احكيه لكم، بس ده احكيه لكم بقى اللينك الجاي ان شاء الله عشان انا طولت عليكم كده. فتعالوا نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني.

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى
2: جديد محمد عدوية على انرجي جوه عيني.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
3: عاش، فضلك one last round.
2: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
4: جودي في 2019 تعبت شوية، ما كانتش قادرة تمشي. بعدين رحنا كشفنا عليها، طلع لوكيميا في الدم. قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
5: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب، والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
6: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-009.
0: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي 6 نقلات مع أحمد الوكيل

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ارجع لكم تاني، تونس اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم عن حفلات التكنو وخاصة في الساحل، وخصوصا ان احنا دلوقتي بقى في الويك اند الواحد بيبقى فيه 5-6 حفلات كبار جدا. حاجات منها بتبقى سكيل بتاعها كبير، وحاجات منها بتبقى برايفت وبتبقى لطيفة، ولكن انا بتكلم عن الحاجات اللي هي حجمها بيبقى كبير. وكنت بكلمكم اللينك اللي فات ان بقى في حاجة كده بتحصل في حفلات التكنو الكبيرة، ان بقى في كلتشر بتاعت يلا نروح نكسر الباب. يعني ايه نكسر الباب؟ مبدئيا ما بقاش دافع تيكت خلاص، هو مش دافع. في دلوقتي يا جماعه جروب على واتساب وتليجرام اسمه من حقنا نحفل، والجروب ده انا نفسي بجد يعني نفسي حد يخش جاسوس فيه ويسلمهم بقى، لان دي سرقه. يعني دي عباره عن سرقه. الناس دي بتتجمع مع بعضها وبيتفقوا على ميعاد معين، هيخشوا هينطوا سور، هيخشوا بشكل او اخر، هيضربوا بريسلت، هيضربوا مش عارف ايه، وبيخشوا يقفوا على الباب ويقولوا واحد. انا حضرتها بعيني دي بقى، كنت مره في حفله وحضرتها بعيني، 1 2 3 وفجاه بتلاقي السور الدشدش وكل الناس بتدوس على بعض ونطين بقى وداخلين ومكسرين البوابات ومكسرين كل حاجه، وهي يخشوا او مبدئيا هما بيبوظوا الموضوع لكل الناس اللي كانت جوه، سواء اللي دافع بقى او اللي هو او اللي معزوم او بجد الموضوع بيقلب كابوسي، لان كمان الناس اجريسيف وداخله تاخد حاجه مش حقها من الاخر. فانا نفسي الناس تتعلم ان مش بالعافيه يا جماعه، يعني الحاجات مش بالعافيه، وانتوا كده بتبوظوا اللي احنا بنحاول بقى ايه. عمال اقول لكم مصر وبقينا محط مهم للانترناشنال دي جيز، وبقى اسمنا مسمع والسياحه بتزيد وبتاع. لما يتشاف بقى الفيديوهات دي عننا ده بيودينا في داهيه. انت من حقك تحفل وكل حاجه، بس مش بس ما تبوظهاش بقى على بقيه الناس وتعمل مشكله كبيره. انا بشوف ان ده بصراحه ده زيه زي السرقه بالظبط، وما اعرفش ليه ما حدش بيوقف هذا الموضوع، ولكن اعتقد اصحاب الحفلات بيبقوا مش عايزين يعني يعملوا مشاكل اكتر من اللي حاصله، فبيقول لك خلاص عديهم مش مشكله، ويخلي الليله تعدي. يعني الموضوع ده انا حضرته كذا مره وضايقني قوي قوي قوي، فلو حصل قدامك يعني مره اعرف ان ده ما تروحلوش حفله تاني. يعني هذا الشخص اللي بيعمل هذه الحفلات، هذا الاسم ما تروحلوش حفلات تاني، ان هو واضح ان هو مش عارف يسيطر على الجمهور بتاعه. انا شايف نسمع اغنيه، صح؟ نسمع اغنيه ولا ايه؟ نسمع اغنيه ونرجع تاني.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 اكتوبر اكبر واقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ارجع لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. انا فشيت غلي النهارده في هذه الحلقه. اتمنى تكونوا يعني ايه، اتمنى تكونوا تسليتوا واستفزتوا زي شويه، بس في نفس الوقت ايه تبقوا حذرين بعد كده، تكونوا استفدتوا حاجه من الموضوع ده. اولا تاني للي لسه داخل بيسمعني، احنا خلاص هو ميعاد الحلقه خلص خلاص، ولكن كنت بتكلم النهارده على حفلات التكنو، تحديدا الحفلات اللي هي بيبقى حجمها كبير. ابدأ بدري، اشتري التذكرة بتاعتك بدري، بدلها بتذكرة ورق بدري، روح بدري، اقف بدري في حتة كويسة. كل ما رحت بدري حتى لو الحفلة لسه في أولها خالص، والله العظيم هتتبسط أكتر ومش هتبقى بتتزاحم ويومك مش هيبوظ. وياريت تخلي بالنا على بعض، يعني لو في ناس بتسمعني من اللي بيروحوا الحفلات دي، انتوا فاهمين ان احنا رايحين نتبسط، كلنا رايحين نتبسط، محدش فينا عايز ينكد على التاني، محدش فينا عايز يضايق التاني. لو حصل خناقة قدامك تفاداها، لو حد استفزك تفاداه، حد طلع في مخك يلا نروح ننط سور قول له لا مش هعمل كده. يعني خلينا نتصرف كده بحكمة يا جماعة، لأن احنا رايحين في حتة كويسة، والحفلات دي بتجيب سياحة كويسة لمصر، وبتبقى شكلها حلو جدا في الفيديوهات، والعالم كله بيتكلم عليها، فخلينا حلوين يعني. واللي مسافر يخلي باله من نفسه، النبي سوق بالراحة، شايك على كاوتشك وربط حزامك، بلاش نعدي من السرعة، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة. وأتمنى تكون الحلقة دي كانت لطيفة. اسمعوني كل يوم خميس من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل.
1: مساء الفل على كل بيسمعونا وبيسمعوا انرجي 92.1 وحلقة جديدة من ست نقلات معكم أحمد الوكيل. النهاردة الخميس والساعة دلوقتي 6 وقاعدين مع بعض لغاية الساعة 7. والنهاردة هعيشكم قصة وتسرحوا بخيالكم معايا وتفكروا وتاخدوا عظة ونديكوا عظة ونديكوا معلومات ونديكوا نصايح، لأن النهاردة هنتكلم عن أخطاء بنعملها كل يوم وإحنا سايقين بتأثر عمر العربية. يعني هادي ده القصة اللي هنتكلم فيها النهاردة. ناس كتير بتسأل، يعني أو مش كل ناس بتسأل الحقيقة، في ناس بقاش عندها السؤال ده أصلا، بس فكر كده، هو أنت اللي بتبوظ عربيتك ولا هي اللي بتعجز معك؟ تعالوا كده نفكر كده في سيناريو معين. تخيل معايا المشهد ده كده، اتنين صحاب اشتروا نفس العربية، نفس الموديل، نفس السنة، وحتى نفس اللون، وفي نفس اليوم الاتنين خرجوا من المعرض في نفس اليوم. بعد 5 سنين واحد منهم يعني عربيته لسه ناعمة وجميلة والموتور صوته هادي، فيس بينقل كويس وكل حاجة، مفيش أصوات في العفشة، كل حاجة زي الفل. التاني نفس العربية، نفس اللون، نفس الموديل، نفس اليوم، كل مطب بياخده بيعمل صوت، الفتيس بينتش، الموتور بقى خشن، الميكانيكي بقى انتيمو. طب السؤال هنا بقى، ايه الفرق في حاجة زي كده؟ هل العربية الأولى كانت أحسن مثلا؟ لا. هل صاحبها كان بيصرف عليها أكتر؟ لا. الفرق فعلا كان في طريقة السواقة. وفي عالم العربيات في مثل مشهور جدا بيقولك ايه بقى، اللي سايق هو اللي بيحدد عمر العربية. فانت ممكن نفس العربية تعيش مع واحد 15 سنة وهي نفس العربية ما تكملش 3 سنين، بسبب مش حاجة حظ يعني، ده بيبقى العادات اليومية وحاجات زي كده. فالنهاردة احنا مش هنتكلم بقى ولا على الحوادث ولا على السرعات ولا الكلام ده، احنا هنتكلم على حاجات بسيطة جدا كلها تقريبا ممكن يكون بنوع فيها وبنعملها وبنغلط فيها، لو انت بقى خدت بالك منها ممكن عربيتك تعيش فترة. فتعالوا كده نسرح بخيالنا مع بعض بعد الأغنية اللي جايه.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: طيب هنبدا الموضوع بتاعنا النهارده. احنا بنتكلم عن حاجات بسيطه احنا ممكن نكون بنعملها غلط في استخدام العربيات وبتبوظ العربيه مع الوقت وتخلي عربيتنا ما تعيش زي المفروض ان هي المفروض تعيشه. يعني في عربيات ممكن تقعد معاك سنين وعمر طويل وما تعملش مشاكل، بس ممكن عاداتك انت اللي تبوظها. فاسالكوا سؤال مثلا، اول حاجه نتكلم فيها، انت واحد مثلا اول ما بتشغل عربيتك الصبح تعمل ايه؟ في ناس بتدور العربيه بتستنى 5 دقايق، في ناس تانية اول ما الموتور يشتغل تدوس بنزين وتتحرك وتدوس وتجري وعادي. والحقيقه ان الطريقتين دول فيهم مشكله. طيب الصح ايه بقى؟ انت مفروض اول ما تشغل العربيه خصوصا لو هي يعني لسه بارده خالص، سيب الموتور يشتغل من 10 ل 30 ثانيه تقريبا، قول 40 ثانيه، قول يا عم دقيقه. الفتره دي بتكون كفايه جدا ان معظم العربيات الجديده تكون الزيت بدا يوصل لكل الاجزاء اللي في الموتور، وتبدا العربيه درجه الحراره بتاعتها تبدا يعني ما تكونش وصلت للدرجه المطلوبه، لسه تكون ايه بدات يعني تسخن سنه. تعمل بعدها ايه بقى؟ تمشي بالعربيه بهدوء جدا، ما تضغطش على البنزين جامد، وما تخليش برضو عدد الار بي ام عدد لفات الموتور بتاع الار بي ام يعلى لحد ما العربيه توصل لدرجه الحراره بتاعت التشغيل الطبيعي. ودي افضل بكتير بقى جدا انك تسيب العربيه واقفه على السرنسي 5 دقايق 10 دقايق من غير اي داعي خالص. الغلطه التانية بقى ان حد يسخن العربيه وهي واقفه لمده طويله، لان زمان كان في عربيات الكربلاتير كان ليها مبرر، يعني كان الكربلاتير كان بيحتاج كده، لكن العربيات الحديثه دلوقتي بتبقى نظام انجكشن اللي هو الحقن الالكتروني، فده مش محتاجه. بالعكس انت افضل طريقه تسخن بيها العربيه انك تمشي بيها بالراحه خالص، تمشي بهدوء، ما تعليش الار بي ام خالص، ما تدوسش فجاه والكلام ده كله. والدوس العنيف اول ما تحرك ده، يعني تخيل كده انت صاحي من النوم اول حاجه جه حد قال لك مثلا قوم اجري 100 متر، فطبعا ممكن تقع على وشك، هتتكفي الموتور هيتكفي برضو زيها بالظبط. فيعني دي حاجه لازم تاخدوا بالكم منها، لان في ناس كتيره بتعملها غلط ودي بتأثر عمر الموتور، فكرة ان انت ما تسخنش العربية وتدوس وتتحرك بسرعة.
0: جديد احمد عبد الحميد على انرجي، سيبونا نفرح.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مش اي عيار ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب من قلب سويسرا لحد مصر. احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه، سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في ملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
3: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
5: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com، أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده مش هيبقى أنت والحر.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: لسه بسمعوا ست نقلات, والنهاردة بنتكلم عن عادات بنعملها بشكل مش مظبوط بتبوظ العربية على المدى البعيد. اللقطة بقى اللي جاية دي لقطة مهمة جدا, المطب. احنا في بلد فيها مطبات, والمطبات عندنا ملهاش معايير. يعني ممكن تلاقي مطب يعني حساس كده وجميل وظريف, وممكن تلاقي مطب تاني يطلع عينك يهربد لك العربية. فالسؤال هنا, انت بتعدي المطب ازاي؟ في ناس اول ما تشوف المطب بتفرمل في اخر لحظة فرامل جامدة وبعدين تطلع عليه, في ناس تانية بتعديه بسرعتها بتاكله كده وكأنها في سباق رالي. والحقيقة الاتنين غلط. اول غلطة, الفرامل القوية فوق المطب مباشرة دي, لان انت عارف بقى ايه اللي بيحصل. انت اول ما بتدوس فرامل جامد وزن العربية كله بيتنقل لقدام, فالمساعدين اللي قدام بيبقوا تحت ضغط جامد لانه بيشيلوا وزن العربية بشكل كبير. وفي اللحظة دي لو دخلت على المطب بشكل, الصدمة بتكون قوية جدا على المساعد, وده بيأثر بقى على المساعد والمقصات والجلب والبطحات والكبالن في بعض الحالات. فالصح ان انت تخفف السرعة قبل المطب, ولما توصل له عديه بالراحة ومن غير فرامل عنيفة. حاجة تانية بقى هو انك تطير من فوق المطب. بعد يقول لك انا عربيتي عالية مش بتتأثر عادي, لكن الحقيقة كل خبطة بتوصل للعفش, وكل خبطة يعني بتقلل من عمر العربية. فدي حاجة انت ممكن ما تحسهاش دلوقتي, بس تحسها بعد استخدام وبعد وقت تبدأ تسمع تزييق وخبط, تلاقي بطاحة بايظة, تلاقي مساعد جاب زيت, وتلاقي الكلام ده كله. والحاجة التالتة برضو الحفر. حالنا احنا بعدنا حفر بلعات بتاع, ده جزء من حياتنا. يعني ممكن واحد يشوف حفرة يهدي واحد يدخلها بنفس السرعة, فانت ده بطبعا ممكن يعوج لك جانت, يعمل لك بالونة في الكاوتش. فلما تبقى واخد بالك ان كل الحاجات دي تتعامل معها بحذر وبحرص, لان دي يعني من الحاجات يعني بتبوظ الدنيا, بتبوظ الدنيا جامد يعني, وبتخلي اصوات التزييق والشخلله والحاجات اللذيذه دي. فخلي بالك من الموضوع ده.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
3: اللينك ده بقى هنتكلم عن برضو حاجات تانية بنعملها غلط واحنا بنستخدم العربية، زي مثلا ان انت استخدام الفتيس، فكرة الفتيسات الاوتوماتيك لما بتيجي تحول من دي لار او العكس والعربية لسه بتتحرك، انت بتركب مثلا فبتنقل بسرعة كده وبعد كده وانت دوبك العربية بتقف من ريفيرس تروح حاططها على دي بسرعة وهكذا. كل الكلام ده بيعمل تحميل على مكونات الفتيس، وطبعا انت ممكن بتحسش دلوقتي لكن مع التكرار تبدأ النقلات تبقى خشنة ومش ناعمة وهكذا. برضو من الحاجات اللي ممكن اعلمها لكم ظريفة جدا، ان انت دايما لما تيجي تركن عربيتك في كده خطوات معينة اعملها في الفتيس علشان تبقى ضامن ان انت مش محمل على اي جزء من مكونات الفتيس. زي انت خلاص بتركن، بترجع بظهرك، بترجع قدام بتاع، لغاية ما خلاص انت زبطت ركنتك ودايس فرامل، تعمل ايه بقى؟ حط الفتيس على الان اللي هو التمور، واول ما تحطه على الان شد رجلك من على فرامل البنزين وشد الهاند بريك. في طبعا هتلاقي ممكن يا اما هاند بريك عاديه او هاند بريك اللي هي الزرار، فهتحس العربيه اتحركت كده سنتي وراحت شد نفسها كده. العربيه عملت ايه؟ هي كده ماسكه نفسها عن طريق الفرامل اليد اللي هي اصلا معموله لكده، مش موقفه نفسها سواء على منزل او مطلع على ترس الباركينج. بعد ما خلاص وقفت بسبب الهاند بريك تروح دايس فرامل على الاخر وحاططها على البي، وساعتها انت كده يعني وقفتها بافضل طريقه ممكنه جدا جدا. برضو من الحاجات اللي بتبقى غلط دي بتبقى في العربيات المانيوال اكتر من الاوتوماتيك، يعني ان انت تبقى مستخدم عصايه الفتيس بتاعتك ان هي مسند، تبقى حاطط دايما سند عليها، لان ده برضو بيبوظ اجزاء داخليه في العربيه. فعصايه الفتيس دي تستخدمها بس تحط ايدك عليها وانت بتنقل، خد بالك دي نقطه مهمه جدا. انا بقول لك ركز حاجات عبيطه بس انت اللي هتشيل. Thank you.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100؟ معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
5: نجحنا بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
6: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا.
6: رقمهم 16541.
3: الرقم الضريبي 530-638-3.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-99.
2: تحت أمرك.
3: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.9.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
1: انت ماسكي لابس موسكينو دولتش جبعنا وفالنتينو من غير هدومي شخصية من وانا 20 واسمي عارفينه.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، انا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت انا رجع بالوقت. قول لي ازاي

0: انتو بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: حاجات بقى هنتكلم فيها دلوقتي مهمة جدا احنا فاكرينها اصلا صح لكن هي اساسا بتضر العربية ودي بتبقى اخطر معلومات، يعني المعلومة الغلط اللي الناس كلها مصدقاها دي. وفي عالم السيارات بقى في كتير جدا من الكلام ده. اول حاجة مثلا ان انت تمون عربيتك لما لمبة البنزين تنور. في ناس بتسيب العربية لحد ما لمبة البنزين تنور، واحيانا كمان تمشي عليها منورة وتعمل الموضوع ده بقى مرة واثنين وثلاثة وعشرة، العربية بتمشي او بتمشي. لكن الافضل ان ما يكونش ده الاسلوب الدائم، لان التشغيل العربية باستمرار والبنزين منخفض ده بيخلي ترمبة البنزين تشتغل في ظروف اصعب، خصوصا لو في بقى شوائب مترصبة بقى في قاع التانك ومع مرور السنين والكلام ده كله. فعشان كده دايما حاول ان مستوى البنزين ينزل لأقل من الربع او النص، يعني النص ده اخرك، الربع ده انت مزنوق. لكن انك تنزل تحت الربع وتروح لللمبة تنور دي مش من الحاجات الكويسة لترمبة البنزين وحاجات كتيرة يعني. الحاجات التانية برضو ان انت تستخدم العربية في تحميل زيادة. في ناس انا اعرفهم بشكل شخصي يعني بدون ذكر اسماء بيشتغلوا مثلا في مجالات زي التشطيب والحاجات دي، بيستخدموا عربياتهم انهم ينقلوا فيها سيراميك مش عارف ايه وحاجات زي كده. العربيات الركوب العادية مش معمولة اصلا انها تستحمل الحمولة الزيادة دي، فده بيبقى غلط عليها يعني بيبوظ حاجات كتير يعني. حاجة بقى تانية برضو بتبوظ قوي وناس كده بتعملها وما تعرفهاش، انك لما تكون بتركن او بتلف في حتة ضيقة او حاجة تقعد تحول الدريكسيون على الاخر، بتفضل يعني تلفه لغاية ما يوصل ان هو اللف على الاخر خلاص ما بيتحركش، وتفضل انت كاسر اكنك قافله للاخر كده خلاص ما فيهوش مساحة يتحرك. ده بيبوظ حاجات كتيرة جدا جدا يعني. بتفضلوا كده ضغطينه لغاية الاخر، ان عربيتك لو فيها باور ستيرينج هيدروليك ده بيزود الضغط على طلمبة الباور او يعني الكرر كتير يعني، واللي فيها باور ستيرينج كهرباء التأثير ده بيبقى اقل شوية، بس برضو من الافضل انك تفضلش ماسك الدريكسيون على اخر لفة بدون داعي يعني. فاول ما يوصل للاخر رجع الدريكسيون سنة بسيطة، ما تبقاش كسره على الاخر كده، دي حاجة مش صح يعني. يعني دي حاجات مهمة، خلي بالكم انا بقول لكم حاجات مهمة انتوا فاهمين بقى.

تفضل تطلب في طلبات ويتعطل ويحصل فيها حاجات، وده بسبب مش العربية. مش دايما على فكرة، والله بجد بتكلم ان العربيات مش حظوظ. يعني في عربيات بتبقى حظوظ صراحة، عشان برضو الحق يتقال، ممكن واحد يشتري عربية وحظه يبقى فيها وحش، يبقى فيها عيب صناعة، تبقى مش عارف باظت من ايه. لكن بجد في ناس تانية عربياتها بتبوظ بدري وبتطلع مشاكل بدري بسبب طريقتهم في السواقة. فالحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة دي فعلا بتفرق لو انت عملت حسابك فيها وخدت بالك ان انت ما تبقاش ايه يعني بتسوق كده اعتباطا، لا بتبقى مركز ان انت تفاصيل صغيرة كده في السواقة بتحافظ. وفي فعلا اعرف ناس راكبين عربيات يقال عليها ان هي عربيات مش اعتمادية، بس تعملش معهم مشاكل ومشاكلها قليلة جدا جدا. يعني ده بسبب ان هم صحيين وواعيين للاستخدام، مركزين في الاصوات، مركزين في التفاصيل الصغيرة اللي بيعملوها في السواقة. وهذه النقطة، عشان كده حاول تبقى شخص مركز في تفاصيل عربيتك وعارف ايه اللي صح وايه اللي غلط، لان ده بيفرق معاك جدا في الصرف وفي الحاجات. زي ما قلت لكم في اول الحلقه، ممكن اتنين يشتروا نفس العربيه بنفس اللون بنفس الموديل بنفس التجهيز بنفس كل حاجه، والاتنين بيتعاملوا مع العربيه بشكل مختلف. واحده تعيش بالعشر سنين عادي من غير مشاكل، وواحده بعد 3-4 سنين تلاقيها مطلعه عينه وصرف عليها قد كده. الشخص اللي حافظ على العربية ده ما عملش حاجة خارقة للطبيعة، هو بس كل ما في الأمر إنه فاهم يتعامل إزاي. بس أنا مبسوط إن أنتوا كنتوا تسمعوني النهاردة، استنوني إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي من 6-7 في 6 نقلات. كنت معاكم أحمد الوكيل.

0: ما تعملش فرحك أوبن إير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد توليت قبطان على أنرجي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
1: Dance with Apple.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
1: بعد القلب بيشتاق لا.
0: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو Every step is a statement.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: de votre A.
1: جديد لطيفة على انرجي خطر

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده. ايه الكتمه دي؟ مش ايه بقى انت والحر.
1: اسمعوا اغنيه بلبله من البومي بلبله الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري.
2: انت مسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو من غير هدوم شخصيه من 20 واسمي عارفينه.

0: ميت بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويري.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت ورحت أنا رجع للوقت. قول لي إزاي

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل، جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: أجمل مزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها النهارده الخميس يوم التهيس، وكله يفرح ويهيس لان معدنا مع ساعتين من الاغاني الشعبيه الشقيه اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.1 لانكم تسمعوا اخر صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، وربنا ينكد على بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا، قولوا امين. 92.1 ورقم رسائلنا و38 357 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدام خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفة ولطيفة ودمها خفيف على قلوبكم بإذن واحد أحد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا، قولوا أمين. أعلى بالمزيكا الشعبي يا نجم المكسر،

بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة عليكم جميعا. عايز بس أسلم الأول على نورين وأقول لها ألف سلام عليك يا نورين. يا عبد العظيم ألف سلام عليك. ماما عزة قالت لي إن أنت تعبانة ورحتي للدكتور، وأنا بقول لك أنا بحبك قوي قوي قوي يا نورين، وألف سلام عليك يا حبيبتي. وتقول لي بألف سلامة وتحية خاصة للأسطى عبد العظيم زكي، مساء الفل عليك، وتحية للأستاذة وفاء عبد الفتاح من الأستاذة عزيزة، ويا رب تبقوا بألف خير وسعادة وصحة دايما يا رب، ودايما مبسوطين ودايما بتسمعونا بإذن الله. تعالوا بقى نفتح موضوع حلقتنا النهاردة، ولو لاحظتوا ان انا مخنف انا عيان جدا فادعوا لي يعني، ها على ان انفلونزا عجبت الشكل، واحنا هنا في البرازيل صيف، فانفلونزا في الصيف فيعني حاجة عظيمة جدا. مش صيف يا رب، احنا شتاء بس الايام دي حر، فعارفين يعني ما هش عارف، بس في شمس مش عايز اقول لكم جاية منين يعني. المهم في احدى الدول واحد ومراته اتعمل لهم بلوك من البنك، الاثنين قفلوهم. ليه بقى؟ لان هم حولوا مبلغ لبعض 47 مره ورا بعض، هو يبعته تقوم هي رداه، هو يبعته تقوم هي رداه، هو يبعته تقوم هي رداه. ليه؟ هو بيحاول كان يصالحها بمبلغ كبير فهي رداه عشان مش عايزه تتصالح، هو يبعته تقوم هي رداه كتير بقى على كده، فالبنك قرف راح عامل لهم بلوك هم الاثنين وراح نفسه من الموضوع ده. وبهذا الـ يعني الـ بهذه المناسبة، مين أكتر حد بتتدلع عليه؟ ومش شرط يكون الدلع المرئ يعني، مين أكتر حد بتتدلع عليه من صحابك من قرايبك من عيلتك؟ تمام؟ قول لنا مين أكتر حد بتتدلع عليه، ومين أكتر حد بيتدلع عليك على 92-103-85-177-178. وأحب أن أقول لكم شيئا آخر، إن أنا هشغل أغنية يمكن تلاقوها غريبة عن المود الشعبي ومش هكررها تاني لسببين، أولا لأنها للهضبة، ثانيا لأنها مبنية على الفولكلور الفلاحي ولسه جاينا، فإحنا عايزين إيه؟ نكسب كل حاجات في بعضها. فتعالوا نسمع لولا البنات ونرجع لمدنا الشعبي بعدها على طول، ولو إنها هي كمان متاخدة من الفولكلور الشعبي الفلاحي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان.

0: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: عدنا إليكم مرة أخرى. مين أكتر حد بتدلع عليه ومين أكتر حد بيدلع عليك؟ وده موضوعنا, والموضوع اتفتح بسبب يعني دلع مرق ما بين زوج وزوجته في إحدى الدول. مش هنسمي الدولة بقى ولا هنسمي المبلغ عشان ما حدش يتحرق دمه يعني, بس هو كان مبلغ كبير حب يصلحها فبعت لها مبلغ على حسابها, فهي ما حبتش تصالح فردته له, فهو طبعا ما خلصوش فرجعه لها, فضل يرجعه لها وهي ترجعه له 47 48 مره. البنك عمل لهم الاثنين بلوك. فعلى هذا الاساس عايزين نعرف مين اكتر حد بيتدلع عليك ومين اكتر حد بتتدلع عليه. طيب من على 92% بقى, مساء الفل يا صبري, انا ام سيف, انا بسلم عليك بس مش هطلب حاجه عشان في المستشفى بسليم. الف سلامه على سليم, يا رب ان شاء الله كده يبقى بالف سلامه وان شاء الله تبقى بسيطه يا ام سيف, وربنا يطمنك عليه ويطمنا على كل اللي بيسمعونا يا رب, اللهم امين, ويطمني عليا يا رب, اللهم امين. انا عز على التليفون. يا عز
1: مساء الفل.
0: مساء الفل عليك يا عز, اخبارك ايه؟
1: ربنا يخليك, كل سنه وانت طيب, بمناسبه المولد
0: النبوي والسلام.
1: والسنة الجاية كده
0: كنت
1: في الكعبة يا
0: رب,
1: يا صبري انت
0: يا رب, يا رب جميعا ان شاء الله بإذن الله. والمولد النبوي هيبقى مش الاسبوع ده, الاسبوع اللي بعد صح؟
1: الثلاث
0: ان شاء الله. كل سنة وانت طيب يا عزيز.
1: حضرتك طيب.
0: بس الاجازة هتبقى الخميس مش هتبقى الثلاث صح؟
1: اكيد.
0: ان شاء الله بإذن الله. طيب مين اكتر حد بقى بيتدلع عليكي وانتي بتدلعي عليه؟
1: ولاد اخواتي.
0: ممكن يكونوا شخصين مختلفين, ممكن يكونوا شخصين مختلفين, فاهم قصدي؟
1: ولاد اخواتي يتدلعوا عليا, ما بقولولك عزه, ويقعدوا بقى يا ابني, يا ابني انا عمتك, يا ابني انا خالتك, يقولك لا احنا مش هنقولك يا عمته ولا عمتك.

0: والله وضحكتني وانا عيان يا عزة والله
1: العظيم. سلامة ان شاء الله.
0: ده انا ما ضغطتش عليك والله ما ضغطت. طب انا ضغطت المرة دي؟
1: لا لا لا لا انا فعلا انا بتكلم بتركيا ده بس هي كلمه لا دي اصلا ملازمه في بقاش. الف سلامه.
0: الله يسلمك ربنا يخليك
1: يا عم. ان شاء الله تكون الناس الوحشه اللي تنام يا رب كده وتتعب.
0: ربنا يعزك
1: ربنا يخليك.
0: طيب دول اكتر ناس بتتدلع عليك ولاد اخواتك. انت بقى اكتر حد بتتدلع عليه؟
1: بتدلع على ماما طبعا وانا اللي هي استاذ صبري ربنا
0: يخليها لك ويديها الصحه والعافيه يا رب هي وكل الامهات.
1: اللهم امين يا رب. اي حد بعزه اي حد قريب مني طبعا بشوف دلاله عليه.
0: ربنا يخليكم بعض يا هم.
1: الله يخليك يا رب يا صبري وربنا ما يحرمناش منك ويفرحك باولادك كده يا رب.
0: الله يخليك وتشكر جدا جدا يا عزه.
1: محمود الليثي اللي بيقول يا لهوي بتاعت ولعها دي ولا نولعها؟
0: ندورها ندور لك عليها ولا ايه؟ حاضر
1: ندور
0: لك عليها. ندور لك عليها.
1: عالية استاذ صبري.
0: اه جدا والله ربنا يستر.
1: تقعد على الكرسي والله يعني في ثانيه كده تكعبلني كده في ثانيه.
0: لا دي ده من عند الله والله. انا ربنا عالم بيا انا بطلع صوتي بالعافيه.
1: لا انت شكلك كده بتروح لحد كده بيعمل لك سحر عشان الناس تقول لك لا على طول تقعد تضحك عليهم.
0: ربنا يخليكم لينا ومتشكرين جدا يا عز نورتيني.
1: الله يسعدك يا رب. الله يخليك يا
0: استاذ. الف سلامه. مع السلامة. مين أكتر حد بتدلع عليه ومين أكتر حد بيدلع عليك؟ هو ده اللي أنا مستنيه. زي حي كل اللي بيسمعونا في اللينك اللي جاي إن شاء الله.

0: زي ما قلت لكم عايز اسلم على كل اللي بيسمعونا وخصوصا اللي بيسمعونا من الابلكيشن يا جماعه، متشكر جدا لكل اللي بيسمعونا من بره مصر. انا كمان بره مصر بس يعني متشكر جدا اللي بيسمعونا من البرازيل ومن المكسيك ومن امريكا الجنوبيه بشكل عام ومن امريكا الشماليه ومن كندا ومن الخليج. مساء الفل عليكم جميعا، واللي بيسمعونا من جوه مصر من الاماكن اللي فيها الشبكه فمتشكرين جدا جدا ليكم، وكمان اللي بيسمعونا من 92.1 حبايبنا في كل حته وفي كفر الشيخ وفي طنطا وفي المحله وفي كل مكان في جمهوريه مصر العربيه وبره جمهوريه مصر العربيه، واللي بيسمعونا من النايل سات بالمطابخ حبايب قلبي ومن الكافيهات ومن كل الاماكن، متشكرين جدا ليكم. يا رب دايما نبقى عند حسن ظنكم. هسلم كمان على رقم اخره 10 بيقول الله يسلمك يا رب، متشكر جدا، مامتي هي اللي بتدلع عليا على طول، انا ما لقيتش حد يدلعني. يا سلام، طب كويس، بس يعني دلع ماما ده ان شاء الله يدخلك الجنه وده بكفايه. رقم اخر 84 للاسف الحياه معايا بقالها كام سنه لونها من اللون الكحلي. عبد الوهاب علي، يا استاذ عبد الوهاب ربنا يفرج عليك ان شاء الله وتلاقي ايام جميله في اللي جاي ان شاء الله، تفائل خير بس انت وان شاء الله تلاقي الخير. ومعانا مدام سميه على التليفون. الو،
1: اهلا
0: اهلا، ازيك يا صابر؟ ازيك يا مدام سميه، عامله ايه؟
1: لو سمحت سيبني اخش.
0: ما تفضلي، اهلا وسهلا، وانا منعك، انا قافل الباب.
1: واو جمال،
0: انا قفلت الباب ولا قفلته بالمفتاح؟
1: اطلب لي شاي.
0: حاضر، يعني اتفضلي، احنا نقدر نيجي جنبك ولا نقدر نقول لك ما تخشيش؟
1: امين والنبي يا اخويا امين.
0: الله يخليكي. يا ترى مين اكتر حد بتدلعي عليه ومين اكتر حد بيدلع عليكي؟
1: أختي
0: كبيرة،
1: أنا
0: مرايتها
1: وهي مرايتي.
0: ما هو المصداقية حاجة والدلع حاجة تانية، يعني هي دي أكتر حد بتدلع عليكي أختي الكبيرة، أكتر حد بيدلع عليكي؟
1: بتدلع عليا جامد جامد وأنا بتدلع عليها برضه.
0: إيه بقى نوع الدلع اللي ما بينكو؟ يعني مثلا ممكن يبقى نفسك في أكلة معينة من إيديها فتقول لها تعملها لك مثلا؟
1: أطلب منها حاجة، أطلب منها رأي الصراحة، هي برضو تاخد رأيي بصراحة، يعني يبقى دق الأسرار.
0: ربنا يخليك. أصلا فكرة إن تبقى أختك هي سرك وإنتوا بتاخدوا رأي بعض دي في حد ذاتها حاجة كويسة، وربنا يديمها عليكم نعمة يا رب. اللهم آمين.
1: دي جميلة ما شاء الله ما شاء الله.
0: ربنا يخليكم لبعض إن شاء الله يا رب، اللهم آمين. طب إيه أكتر حاجة اتدلعتي عليها فيها؟
1: كنت ضاربة حاجة معينة غالية، هي يا دوبك سمعت
0: صيغه. صيغه ولا ايه؟
1: لا يعني
0: ايه؟
1: جابت لي حاجه جميله والله.
0: لا انا ما بقولش على كده، بقول على ايه اللي انت قلتيه ده. ما يلا يا ابني ولا ايه هنقعد

0: انت ساحر عجيب
1: والله. ولا ساحر ولا حاجه، انتوا اللي طيبين واولاد حلال. ربنا يخليك يا مدام
0: سلطان. بيطلع النار من بقه.
1: اه انا بطلع اللا.
0: انت بتطلع اللا.
1: ماشي.
0: ما هي نار بتلسعنا برضه زي الحاوي بالظبط اللي كان بيفوت في شبرا.
1: اه كان بيفوت يعمل ايه بقى ده؟ بيطلع النار من بقه؟
0: اه يشرب شويه جاز ويعمل النار من بقه.
1: اه طبعا عارفه.
0: وينام على المسامير.
1: على المسامير اه، وبيبقى معاه عيالة صغيرة دايما.
0: انا مش عارف ربيت ليه.
1: ما بطلش ولا حاجة، بس يعني هم لقوا طرق أخرى يعني. يعني غير الموضوع ده.
0: أي أنت.
1: ما هم دلوقتي بيعملوا الحاجات دي على التيك توك. فما فيش داعي ينزلوا الشارع ويبهدلوا نفسهم.
0: سمعني حب حياتي عشان أنت حب حياتي.
1: حاضر عينينا الاثنين يا مدام سمية، انت نورتينا.
0: يلا يا لا.
1: مع السلامة. مع السلامة. سلام. طيب تعالوا نسمع اغنية وبعد الاعلانات نرجع لكم على طول، واعتذر ان كان هناك بعض الخنفرة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مروان يونس

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 لـ 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضاء هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: نكون بعد فاصل مش عارف طويل ولا قصير، المهم ان فاصل ورجعنا. المهم الحمد لله، فعايزين نسلم على كل بعتونا على 92 100. موضوع الدلع اللي حضرتك بتتكلم عنه ده كان بالنسبة لي فترة راحت لحالها. طب يا جماعة انا واضح ان لونكو كده حزيني، مع ان الموضوع المفروض اللي انا فتحه يفتح معاكم يعني كلام دمه خفيف ولا ايه، بس يعني ربنا يهون على الجميع بإذن الله. احلى خنفره، يسأل الله يعزك والله، ربنا يكرمك، انت تعمل ربنا يخليك والله. وبعتذر تاني، بس يعني ما نقدرش نغيب عن الهوى وما نقدرش نغيب عن حبايبنا ابدا، وبعتذر لو في اي حاجه، بس ازمه انفلونزا وتعدي ان شاء الله. مروه، ازيك يا مروه؟ انا اللي مامتي بتدلع عليا بس نسيت اكتب اسمي. ربنا يخليكم لبعض يا رب ان شاء الله كده، ودايما تدلعوا على بعض. ده احلى دلع، دلع الام، واحلى رضا رضا الام. معنا تليفون احمد. الو
1: الو
0: الو مساء الخير.
1: ازيك يا استاذ صبري؟
0: ايه الاخبار؟ كله تمام؟
1: تمام. فاكرني ولا
0: يا رب دايما
1: يا استاذ صبري؟
0: لا والله مش فاكر.
1: ليه يا عم كده؟ احنا كنا بنتكلم مع بعض قريب.
0: امتى؟
1: قريب خالص، قريب جدا.
0: اكيد في خميس من الخمسان يعني، ولا في اولى كبير؟
1: لا خميس.

0: أهلي طبعا.
1: مين في أهلك بالظبط؟
0: يعني أبويا وكده يعني.
1: أكتر حد الوالد أنت بتتدلع عليه صح؟
0: أيوة. أمال إيه؟
1: ومين أكتر حد بيتدلع عليك أنت بقى؟
0: ماما طبعا.
1: والدتك؟
0: أمال إيه؟
1: ربنا يخليها لك ويديها الصحة يا رب والعافية إن شاء الله. وانت بنورنا دايما. بتكلمنا منين؟
0: انا من القليوبية يا فندم.
1: احسن ناس. ربنا يخليكم. تحياتنا لكل اهل القليوبية.
0: ربنا يخليك يا فندم.
1: نورتنا يا استاذ احمد. نورتنا.
0: الله
1: يبارك فيك. مع السلامه. مع الف سلامه. طيب منتظرين كل اتصالاتكم. وجالي كلام لطيف عن حوار التليفون اللي بناخده الطبي اللي بناخده من احد مستمعينا. وبالمناسبه ده يعني الدكتور محمد احد مستمعينا اللي بيسمع برنامج اخر صبري ومفيش اي ترتيب ولا اي اتفاقات ما بيننا. ولكن هو في الحقيقه يعني انا حبيت استثمر وجود دكتور تغذيه معانا لان الموضوع ده لفت للنظر وخصوصا ان احنا اخر صبري يعني ايه بنعيش بقى حياتنا وبنبسط ونمرح. فنقول ايه لينك فيه معلومه فان شاء الله نكلمه في اللينك اللي جاي. اعتقد انه بعت لنا كمان في الرسائل سالفه على رقم اخر 34 عايزنا نكلمه حاضر عينينا الاثنين. واي حد عايزنا نكلمه يكتب بس في الرساله كلمني لان في ناس بتبعت يعني بتقول كومنتات فانا بقراها بس. اللي عايزنا نكلمه في الرسائل يكتب كلمني واحنا نكلمه ان شاء الله.
2: انا اقدم فن جديد واغنيه جديده يعجبني كلك يا ولد كلك عجبني مفيش معلم يا ولد يعجبني.

0: عدنا إليكم مرة أخرى بعد خليط ومزيج من الأغاني، وإن شاء الله كده نكمل حلقتنا وناخد تليفونكم على 388-375-178 وعلى 92-100. والمفروض معنا إبراهيم دلوقتي. يا إبراهيم.
1: أيوه.
0: ألو.
1: أيوه
0: معاك. يا إبراهيم إيه الأخبار؟ كله تمام؟
1: كله زي الفل الحمد لله.
0: كلمنا من إيه؟
1: من القاهرة.
0: من القاهرة أحسن ناس يا أستاذ إبراهيم. مين أكتر حد بيتدلع عليك ومين أكتر حد أنت بتتدلع عليه؟
1: هو بالنسبة للدلع الحمد لله ما حدش بيتدلع عليا. بس
0: ليه ما حدش بيتدلع عليك يا إبراهيم؟
1: يعني أنا أصغر واحد في البيت، يعني كل شوية بتدلع على كله،
0: فاهم قصدي؟ أوكي، أنت الدلوعة اللي في العيلة.
1: يعني أنا كل شوية كده، طبعًا الواقع مش كده أوي يعني.
0: أنت عندك كام سنة؟
1: أنا لسه مخلص ثالثة ثانوي.
0: ثالثة ثانوي ماشي. ليه انت مش شايف كده؟ ليه يعني كل الناس شايفه ان انت الدلوعه بتاع العيله وانت مش شايف كده؟
1: هو يعني مش كل الكوكب، هو اخواتي انا مثلا احد اخويا اكبر مني خالص، هو كبير بين حوالي 15 سنه ولا حاجه، واخويا مني شويه، يعني ما انتش شايفين انا ايه انت بقى كل ده البيت ده وكده.
0: ما عنده حق، اكبر منك ب 15 سنه ده يعني شغال وطلعان عينيه وبيروح مدغدغ وبيلاقيك انت بقى ايه يا ماما حاطه لك بطاطس محمره يا مش عارف ايه والحاجات اللطيفه دي، صح؟
1: طب الحمد لله يعني لسه، يعني الحمد لله لسه الواحد برضه ايه ما طلعش من المرحله دي لسه، يعني الحمد لله يعني
0: لسه في مرحله البطاطس المحمره.
1: ها بالظبط جدا،
0: ربنا يديمها مرحلة يا أخي والله العظيم، يعني أنت أصل بعد كده هتشوف حاجات مش ظريفة أبدا. خليك ماسك في المرحلة دي، بسط بيها على قد ما تقدر يعني.
1: الحمد لله بدأت أشوف، يعني أنا حاليا من اليومين دول نزلت شغل هنا في القاهرة 12 ساعة بصراحة، بدأت أشوف أشكال ما شاء الله أشكال محترفة جدا.
0: معلش معلش بس جدع إن أنت نزلت تشتغل في الصيف، كويس جدع.
1: أنا الحمد لله أصلا من إعدادي وأنا بنزل أشتغل، بروح إعدادي بنزل كل الأجازات كده أشتغل.
0: يعني جدع احسن حاجة عملتها واستمر، ومش عشان بس انت محتاج فلوس او عايز تساعد او غيره، الشغل هيعلمك خبرة كبيرة قوي يا ابراهيم، يعني ان شاء الله لما تتخرج وتحتك بالحياة هتلاقي حاجات ما كنتش تتخيلها انت استفدت منها خبرة فادتك في الايام اللي جاية دي.
1: الحمد لله دي من دول بلد اشوف الناس
0: الجمال دول الحمد لله. معلش معلش معلش، كل احتكاك هيبقى مفيد وهيبقى كويس ليك في الايام اللي جايه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يديك كل الخير والسعاده باذن الله يا حبيبي.
1: يا رب الله ما امين.
0: انا هكسبك بقى بالمناسبه دي، استنى عشان عايز اكسبك بقى، بما انك بتشتغل راجل جدع وشايل المسؤوليه.
1: بص يا سيدي،
0: يلا اتفضل.
1: كده قلت لك مين اللي يعني كده ايه كله، يعني شايف ان انا الدلوعه كده، بان بقى انا الدلوعه كده نتدلع عليك شويه بقى.
0: اتفضل شويه.
1: بص يا سيدي، النهارده 20/8 عيد ميلادي.
0: حلو ده، يا سلام وكسبتك، ده انت النهارده ايه الحلاوه؟ زغروطه يا استاذ احمد بعد اذنك للاستاذ ابراهيم.
1: خد بالك.
0: قول لي.
1: انا كنت كلمتك قبل كده في الايام الامتحانات، قبل الامتحانات بفضل عشان تكلمتك، فاكرني ولا انت؟ فاكر. او جاي اضرب لا على طول، انت فين لا على طول؟
0: انا كسبتك خلاص، وانا يعني هتغاضى على الحاجات دي عشان انت راجل جدع ومحترم وبتشتغل في الاجازه وانت لسه في ثانوي، فانا مبسوط بيك ويا ربنا يوفقك يا حبيبي. يا رب.
1: مكالمة بصراحة محترمة جدا وكتر
0: خيرك. طب قلت لي هتدلع عليا، اقول لي عايز ايه وانا اعمله لك.
1: عيد ميلاد النهارده بقى، مش
0: هيدلعني بقى النهارده. عيني عيني، احلى تحيه لكل حد عنده عيد ميلاد النهارده وخصوصا الاستاذ ابراهيم. اسمك ابراهيم ايه بقى؟
1: ابراهيم صبره.
0: ابراهيم صبره، وده انت اسمك مشتق من اسمي كمان، ومش عايزني ادلعك. يا سلام. ربنا يوفقك يا ابراهيم، وان شاء الله كده ربنا يجعلك قدوه كده وتبقى مثل اعلى للي بيشوفك، وان شاء الله اخواتك يفخروا بيك والوالد والوالده يفخروا بيك، وشد شد حيلك وما تاخدش الحياه كلها دلع ولعب، وباذن الله باذن الله اللي جاي يكون افضل واحسن ليك يا حبيبي انت وكل اللي في سنك باذن الله.
1: ايوه
0: توفيق يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك، مع ألف سلامة. حقيقي يعني برضو الواحد أب، والسن ده سن مهمة، فيعني كل التوفيق لكل شاب في سن إبراهيم مثلا نقول 15 16 سنة ولا حاجة ونزل يشتغل، بغض النظر بقى هو بيشتغل عشان يساعد أهله، بيشتغل علشان خاطر، لأنه ممكن يتصلبط بمليون ألف حجة، بيشتغل عشان يجيب حاجات لنفسه، بيشتغل عشان يحتك الشغل في السن ده، حاجة مهمة جدا جدا جدا والله العظيم، بتستفيدوا منها خبرة حتى لو بعد كده بقى في أعلى المراكز، هيلاقي نفسه تعلم حاجة من هو شغال أيام دراسته استفادها في بعد كده في مناصب وفي أماكن مختلفة تماما عن اللي كان بيشتغل فيها. فكل التوفيق لكل الشباب اللي في السن ده، ربنا يوفقكم ويكرمكم ويسعدكم يا رب، اللهم أمين. وأغنية عيد ميلاد محترمة بقى أستاذ أحمد للأستاذ إبراهيم والكل اللي في سنه والكل اللي عيد ميلادهم النهاردة إن شاء الله.
2: النهاردة عيد ميلاد مين؟ النهاردة عيد ميلاد حد؟ ايه؟
3: عيد ميلادي.
2: عيد ميلاد أنا عيد ميلاد
4: يا جماعة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
1: القلب بيشتاق
0: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: عدنا إليكم مرة أخرى والآن مع المداخلة الطبية، بس الأول هيا نلعب معاه وبعدين نشوف الأخبار. دكتور محمد رأفت معنا، ألو.
1: حبيبي
0: على مين يا باشا؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
1: الحمد لله، ألف سلام عليك.
0: كله تمام؟ الله يسلمك يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. قول لي بقى الأول، مين اللي بيدلع عليك ومين أكتر حد أنت بتدلع عليه؟
1: ممكن أكتر حد يبقى ما بدلعش على حد، الحمد لله ما بعرفش
0: أدلع. ليه يعني بتدلع؟ حتى وأنت صغير ما كنتش بتدلع؟
1: مش فاكر
0: يعني. لا يمكن تكون ما كنت ما بتدلعش وانت صغير، ولو كنت بتدلع مش فاكر اتدلعت على مين؟
1: ممكن نقول نو ولا نو نفس الفكره. هي
0: وديك قلتها.
1: اه ما استنى وين
0: اهو اهي.

0: بتعرف تلوتها ازاي بجد يعني
1: انت معانا الهدف اسمى من كده، سيبك من لا والكلام الفاضي ده، انت معانا الهدف اسمى
0: حبيبي.
1: امال ايه كمل لي. طب الدلع، طب ومفيش حد بيدلع عليك انت؟
0: اختي بقى، ما اختي زي ما بقيت تدلع عليا اختي.
1: ربنا يخليكم لبعض اهم حاجه. المهم يعني بترفع راسها وبتستجيب للدلع ده يعني لما بتطلب حاجه بتعملها لها؟
0: طبعا اساسي،
1: بس ده اهم حاجه
0: يا باشا. الطلب ما ينفعش فاهم، لازم كله يتعمل اساسي.
1: طيب ده اهم حاجه، ربنا يخليكم لبعض يا رب
0: حبيبي.
1: طيب السؤال، هل الدايت الرجيم برامج التغذية بتقلل المناعة؟
0: لو كانت معمولة غلط اه بتقلل المناعة طبعا، لان في انظمة بتبقى قاسية جدا فيها حاجات كتير ممنوعات وبتاع، فطبيعي ده بيقلل المناعة، بيقلل المصل، بيقلل العضلات، بيخلي فيه وهن وضعف عموما. فا يعني مش عايز اقول المعظم، بس للاسف الفكر القديم في التغذية بتاع الكالوريز ان كالوريز اوت، ان احنا نعمل الاكل كانه ارقام وخلاص، ده بيعمل مشكلة في المناعة. دلوقتي بقيت تقول لك ايه، انا اكل مثلا ورك فرخه ولا اخد واحد هوز او اثنين هوز نفس الكالوريز، يلا اخد بقى الهوز نفس الكالوريز خلاص فاهمني. فبيعمل هو ارقامه بس، هو مش ارقام، في كواليتي، والكواليتي اهم حاجه طبعا.
1: تمام جدا. طيب سؤالين، ايه اعراض ان المناعه نزلت من الدايت؟ تمام. الاعراض، اشهر الاعراض يعني ان المناعه قلت من الدايت. تمام. وايه الحاجه اللي اقدر اتفادى بيها ان مناعتي تنزل وانا بعمل نظام تخسيس او نظام تغذيه؟
0: اشهر الاعراض عموما ان يبدا يطلع لي اكني او حب شباب كتير او ابسس الوجه تماما او الحاجات دي افضل معديه، دي معناه ان المناعه قليله. تمام. وطبعا ان يجيلي دور برد بسرعه او اتخن بسرعه او اتعب بسرعه عن الاول. يعني انا لو كنت قبل دايت بتعب مثلا كل فين وفين، وفي الدايت بتعب بسرعه وبدا يطلع لي حبوب او ابسس، ده للاسف اعراض المناعه قليله. تمام. طيب اعمل ايه بقى عشان وانا بعمل الدايت اتفادى ان ده يحصل؟ اول حاجه انا عايز اسال نفسي سؤال، نظام الدايت اللي فيه ده انا همشي عليه ده، هل اعرف امشي عليه طول حياتي؟ لو الاجابه لا، يبقى ما اعملوش اصلا من الاول فاهمني.
1: اصلا يعني
0: طالما نظام ما اعرفش امشي عليه طول حياتي يبقى نظام غلط، نظام مش صح، نظام فتره معينه هسيبه وارجع تاني، او هسيبه هو ما كانش فيه كل العناصر الغذائيه فاهمني. المفروض يبقى نظام في اكل طبيعي، اكل انا بحبه، اكل اعرف اكله على طول، مش فتره الدايت وخلاص. تاني حاجة اخد زنك طبعا، اخد زنك وفيتامين سي مهم جدا، اخد زنك بالليل. تمام.
1: سبلمنت
0: يعني، واخد دايما فيتامين سي او اشرب ليمون. وبمناسبة يا جماعة منك تعبان يعني الف سلام عليك، فعايز حاجة للبرد او
1: الخمارة،
0: الليمون يبقاش سخن، ما يبقاش سخن، اشرب ليمون سخن، الليمون السخن عفاض، السخونية بتكسر الاسكوربيك اسيد اللي موجود في الليمون. تمام.
1: اوكي.
0: احنا نشرب الليمون ساقع اوكي، مش سخن بس. نقدر ناخد بالنا من الزنك بس وفيتامين سي، وناكل بروتين، بروتين كويس اهم حاجه، بروتين مصدر مهم جدا.
1: يعني البرامج التغذيه المعتمده على البروتين ما تقللش المناعه،
0: بروتين او خضار، ويكون اكل فيه قيمه غذائيه، وطبعا كارب، نسبه كارب نضيف، لكن ما بقاش انا ماشي على الكالوريز وخلاص واقعد اخد كميه سعرات حراريه لمجرد ان انا اخد سعرات، لا انا عايز اخد كواليتي.
1: اوكي فهمتك. طيب انا جالي سؤال من احد المتابعين بيقول بيسأل عن سكر الأطفال.
0: أوكي. سكر نوع.
1: هل في حاجة تقدر تفيدنا في سكر الأطفال؟ السكر اللي بيجي للأطفال الصغارين، أنا أعتقد إنه في الغالب بيبقى من النوع الأول.
0: أغلب بس في أطفال بيجي له نوع تاني بسبب إنه وزنه زايد للأسف، أو عنده بطن، كنا اتكلمنا عن الموضوع قبل كده، ودي مقاومة قلنا نظبطها إزاي. لكن لو سكر النوع الأول للأسف دي بتبقى وراثة أو جينات، يعني في الأغلب في حد في عيلة الأب والأم كده، حتى لو كان جد أو جد الجد فاهمني؟ طبعا كمان ده بيبقى وراثه، ويبقى للاسف حل ملوش حل غير انسولين. هنقول تغذيه التغذيه اهم مهم بجانب الانسولين، بس طالما نوع اول فكده اوريدي البنكرياس خلاص ما بيقومش بدور فاهمني.
1: طيب اخد انسولين الطفل وربنا يا رب يشفي كل مريض وماشي عليه، ايه بقى الخطوات اللي انا اقدر اتفادى بيها مضاعفات تحصل له، اغماءات، دخول مستشفى، الحاجات اللي بنسمعها دي، خصوصا ان دول اطفال يعني؟
0: بالظبط. ظبط له اكله، ابعده عن السويت والحاجات المسكره 24 ساعه والسندوتشات، اخلي عنده وجبات ثابته يوميا، وجبات زي ما قلنا فيها بروتين، فيها خضار، فيها نسبه كارب، بطاطس، شوفان، رز، مش زي ما انا اخليه عيش وشيبسي وشوكليت فاهمني، بحيث ان هو ما يحصلوش برضه كوما في وقت نفس الوقت ما يحبطش، ما منعلوش الاكل خالص، يبقى بياكل وجبات ثابته فيها قيمه غذائيه فاهم، بحيث برضه ان انا اقلل استهلاك الانسولين، لان انا لو سبته كده عمال ابطل واقعد ازود انسولين على اساس الاكل ده مش صح. انا بظبط الاكل بتاعي عشان استهلك الانسولين اقل، مش ازود اكل عشان باخد انسولين كتير فاهمني. فاحنا برضه عايزين نقلل استهلاك الانسولين.
1: مفهوم جدا. ربنا يشفي كل مريض يا رب ويطمن كل حد على اولاده، دي اهم حاجه عندنا، وان شاء الله كده ربنا يزود مناعتنا ويقويها، اللهم امين
0: يا رب. اللهم امين.
1: شكرا يا دكتور على المداخله الجميله دي، ويا رب دايما كده تبقى بالف صحه وخير.
0: كل سنه كل اسبوع طيبين يا باشا. تسلمي
1: يا ربنا يخليك. دكتور محمد رأفت طبيب التغذية ومستمعنا العزيز، ألف ألف شكر. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. طيب تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم نقرأ الرسائل وناخد مكالماتكم، وبنتكلم النهاردة عن الدلع، مين أكتر حد بيدلع عليك ومين أكتر حد أنت بتدلع عليه.

0: اللي فكرنا والجديد من عندنا كله تمام يا عبد السلام.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: نقرا الرسائل بقى سريعا. ازيك يا صبري؟ كل خميس وانت بخير. كلمني مانشستر يعني الاثنين لو في وقت هنكلمك على طول يا استاذ مانشستر. والله انا عندي دور برد برضو يا حاج صبري، يا ريت سمعنا احمد سعد. عينينا الاثنين يا استاذ مانشستر، انت تقوم. تحيه خاصه من كل قلب فاطمه كل شبرا والساحل ورود الفرج لصاحب السعاده صبري زكي، وبمسي على سيف وساري وسامه واولادي سهيل وسيف وعمر واحمد وفاطمه والحفيده كيان وعلى ابو ملك وكل من شيت الصدر وكل محبي صبري زكي واخر الصبري. وبعد اذنك نسمع حكيم. تحياتي ابو فاطمه وكل شبرا والساحل ورود الفرج. مساء الفل عليك يا ابو فاطمه، وعنينا الاثنين نشغل لك حكيم. قلت امسي عليك منور الدنيا كلها يا نجم البير وهنا. مساء الفل على البير وعلى هنا، واعتقد ان اسمكم جه قصادي في هديه من هدايا انرجي بتاعه الساحل، فاتمنى اكون صح. لو صح اكد عليا برساله. طيب مساء الفل عليكم جميعا، ويا رب نكون عند حسن ظنكم، ويا رب يكون خنفان الصوت مش مأثر على كواليتي الحلقه، وان شاء الله تعدي على الف خير. مع الاسف جالي كام رساله كده ايه مبتئسين من موضوع الدلع ده، واضح ان عندهم يعني ايه، او هم خلطوا الحبل بالنابل. احنا بنتكلم عن الدلع العام، يعني مثلا انا ممكن اتدلع على واحد صاحبي في بعض الطلبات، يعني احنا مثلا في غربه وانا عارف ان في حد من صحابي بيجي له عيش عربي، فتدلع عليه وقال له ما عندكش كيس زيادة، مش عارف حاجة كده. حد جاله شوية شاي فقال له ما عندكش شوية شاي أخوك اشرب شاي، حاجات يعني بتاعت الغلابة المغتربين، حاجات من دي. وهكذا مثلا لو في حد معين مثلا بيعمل حاجة معينة بشكل حلو، وهكذا وهكذا. يعني مش شرط يكون الدلع اللي بالكوا فيه اللي هو بتاع المحبين والحاجات اللي بتخلي حبوب الشباب تطلع دي. فيعني نفكر بشكل أوسع وبشكل مليء بالتخيلات وبالروح اللطيفة، لأننا بنطلع هنا أنا وإنتو مش أنا لوحدي عشان نبهج الناس اللي بتسمعنا. حتى اللي بيدخل معايا في مكالمة هو بيساهم في بهجة الناس اللي بتسمعنا كمان. فربنا يبهجكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل وحش بإذن الله.

0: عدنا إليكم مرة أخرى ولي رجاء عند حضرتك لو تكرمت قبل الختام حابب أسمع أغنية كله بعد العشاء وألف سلامة على حضرتك والأغنية اللي محيرة قوي يا عبد الوهاب أندورك عليها حاضر أيوة أنت تؤمرنا بس مش عارف أنا إيه الأغنية دي بس حاضر يا الاثنين ومطلوب حكيم يا أستاذ أحمد بقى حط لنا حكيم ما فيهاش حاجة النهاردة عنده حفلة في الساحل الشمالي وفي 12 من عندي بالبرنامج رايحين يحضروها ربنا كده يجعلها لهم حفلة سعيدة بإذن الله ومعنا محمد على التليفون يا محمد
1: يا كابتن صبري
0: مساء الفل عليك أخبارك إيه؟
1: جمال يا باشا كمان
0: كله تمام بتكلمنا منين؟ إيه؟
1: أنا حاليا في المطرية
0: في المطرية أحسن ناس يا حبيبي قول لي بقى مين أكتر حد بيتدلع عليك ومين أكتر حد أنت بتتدلع عليه؟
1: أكتر حد بيتدلع عليا إخواتي
0: إخواتك أنت أكبر واحد؟
1: أنا أكبر واحد
0: حلو عندك ما شاء الله كم واحد
1: عندي 5 اخوات بنات
0: بسم الله الله اكبر 5 بنات يا ده انت نوع الدلع اللي بيتدلع عليك محتاج مصاريف كتير قوي كبار ولا صغيرين في السن
1: اصغر مني يعني يا طول
0: فيهم عرايس يعني ولا لسه اطفال
1: لا لسه اكبر حد لسه دخل اولى جامعه
0: طب انت قلت لا معلش انا عارف المكالمه جميله بس برضو قلت لا ما فيهاش حاجه ما انا ناخد حقنا ولا ايه
1: بس هو ليش تلعب بس ايه

0: ربنا يقدرك على انك دايما كده تبقى بتكرم اخواتك البنات، وان شاء الله ليك اجر كبير جدا، لان ده ده ده ما شاء الله يعني خمس بنات ده حمل تقيل. ربنا يقدرك وتجوزهم كلهم ان شاء الله
1: يا رب.
0: طيب وانت بقى بتدلع على مين؟
1: لا انا ماليش حد اتدلع عليه
0: خالص.
1: لا خالص.
0: ولا اصحاب حتى؟
1: لا ولا اصحاب.
0: الله يقويك، الله يقويك ويكرمك ان شاء الله، وباذن الله كده تبقى قد المسؤوليه دايما. نورتنا يا محمد، نورتنا حبيبي، مع الف سلامه. والله النهارده طلع لي كام نموذج في التليفونات جميل قوي. يعني يا محمد عنده خمسه بنات اخواته، ربنا يا رب يسعدهم ويخليهم له. فطبعا دي مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره جدا جدا. البنات لازم تتكرم وتتعز وتتبسط، وربنا يا رب يقدر كل حد على أولاده وبناته يا رب إن شاء الله. وكمان إبراهيم الشاب اللي لسه بيبتدي حياته، عنده 15 سنة وبيشتغل في الأجازة، ده نموذج مهم ولازم نبصله كده بفخر، ولازم والده ووالدته يتكلموا عن الكلام ده وهم مبسوطين وسعد أن ابنهم بيشتغل في السن ده. ويا رب النماذج دي تبقى نماذج مهمة كده في حياة الكل، وما ياخدوش الحياة دلع في دلع في دلع، لأن في الأول وفي الآخر احنا بنهزر عشان نبسط ونضحك ونكمل بقية أيامنا. فنتمنى أن الدلع يبقى فيه حدود. واخدين بالكم؟ ماشي.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

خلصت حلقة النهاردة على خير وسعادة، يا رب دايما تبقوا بألف خير وألف صحة وألف سعادة إن شاء الله إن شاء الله، وبإذن الله بإذن الله يوم الحد اللي جاي كل واحد خف إن شاء الله، يعني إذا كان مكتوب لنا عمر من الحد للثلاث نبقى معاكم في أولياء كبير من 2 ل 4 العصر، والخميس اللي جاي بإذن الله نبقى معاكم في حلقة جديدة من 10 ل 12 بالليل من آخرة صبري. جمعة مباركة على الجميع، وكل سنة وأنتم بألف خير وسعادة، وقريب نحتفل بالمولد النبوي الشريف مع بعض بإذن الله. كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: تخت امرك. احمد عدلي، تخت امرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: Yeah. اجمد ساعه الكترونيك ميوزك كل خميس من الساعه 2 للساعه 3 بالليل. هايبر وخرج

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، أنا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد توليت قبطان على انرجي.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد لطيفة على انرجي خطر.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه،